على فرحك على جرحك على الصبر كانت على حبك كانت كتبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM في كل مكان.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasit.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
1: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. بعد شطايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

حتى

0: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد أف أم.
1: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: العاصمة بغداد
3: تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: أقعد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي ويانا.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيد يؤكد السفير البريطاني حرص الحكومة على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة أن زهاء القبض على 10 موظفين في مشفى بالسماوة بتهم التلاعب. الخطوط الجوية العراقية تستهدف رحلاتها بين النجف والمطارات الإيرانية. العيداني: بدأنا الاستعداد لاستضافة خليجي 28 على ملاحف البصرة وديقار. التربية توقف التنقلات بين المدارس الأكاديمية والمهنية. المرور تستعد لاستلام 80 رادارا جديدا. عمليات بغداد تنفيذ ممارسة أمنية لتفتيش المقاهي والكافيهات ضمن مناطق شرق العاصمة. الشمر يرأس اجتماعا لبحث استكمال نقل الملف الأمني داخل المدن لوزارة الداخلية. عرقجي: نتوقع ردا أمريكيا على مقترح إعادة فتح هرمز. بدء تنفيذ الحظر الأمريكي على استيراد بعض المنتجات الكندية. حاملة الطائرات الأمريكية ثيودور روزولف تتوجه إلى الشرق الأوسط. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض وعمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

التحالف الدولي من الجانب العسكري إلى الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل على حل أزماتها عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية، بما يضمن ترسيخ الاستقرار والمضي بمشاريع التنمية المستدامة. أكد السفير العراقي لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ياسر عبد الزهرة أن مطار النجف الأشرف سيفتح أبوابه أمام الرحلات الإيرانية، وقال إن الحكومة العراقية تبذل جهودا متواصلة لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين الجارين العراق وإيران، وأتابع أنه لم يصدر أي قرار عن الحكومة بإيقاف الرحلات مع إيران، وإنما امتنع شركات الخدمات الأرضية الأجنبية عن تقديم خدماتها خشية العقوبات الأمريكية. أكد محافظ البصرة أسعد العيداني بدء الاستعدادات المبكرة لاستضافة بطولة كأس الخليج العربي خليج 28 في محافظتي البصرة وذي قار، مشيرا إلى أن العراق كسب ثقة الأشقاء والمجتمع الدولي بعد نجاحه في استضافة البطولات والفعاليات الرياضية السابقة. وقال إن منح العراق الثقة لاستضافة خليج 28 يمثل مسؤولية كبيرة، مؤكدا أن العمل على التحضير للبطولة بدأ من الآن بهدف تقديم نسخة تليق بالعراق ومكانته. قال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الموسوي في بيان إن الهيئة استكملت الربط الشبكي البينية بين قاعدة بيانات الحماية الاجتماعية وقاعدة بيانات البطاقة الوطنية الموحدة في وزارة الداخلية لأكثر من 2 مليون أسرة مستفيدة من الحماية الاجتماعية. وأوضح أن هذا الإجراء سيتيح التحقق من بيانات الأسر المستفيدة إلكترونيا ومباشرة من دون الحاجة إلى المخاطبات الورقية والإجراءات التقليدية السابقة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن بلاده تتوقع رداً أمريكياً على مقترح إعادة فتح مضيق هرمز. وقال في تصريحات صحفية أن الوسطاء القطريين طرحوا أفكاراً وقد ناقشناها معهم، ومن المقرر أن يعيدوا طرح الموضوع على الجانب الأمريكي مرة أخرى، وبعد ذلك سيتم نقل الرد الأمريكي النهائي.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

غرة مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يؤكد للسفير البريطاني حرص الحكومة على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها بين النجف والمطارات الإيرانية. النزاهة القبض على 10 موظفين في مشفى بالسماوة بتهم التلاعب. العيداني بدأنا الاستعداد لاستضافة خليج 28 على ملاعب البصرة وذي قار. العمل تعلن تحديث بيانات أكثر من 2 مليون بطاقة موحدة للأسر المستفيدة. المرور تستعد لاستلام 80 رادارا جديدا. عمليات بغداد تنفذ ممارسة أمنية لتفتيش المقاهي والكافيهات ضمن مناطق شرق العاصمة. الشمالية رأس اجتماعا لبحث استكمال نقل الملف الأمني داخل المدن لوزارة الداخلية. عرقشي نتوقع ردا أمريكيا على مقترح إعادة فتح هرمز. بدء تنفيذ الحظر الأمريكي على استيراد بعض المنتجات الكندية. حاملة الطائرات الأمريكية تيودور روزفلت تتجه إلى الشرق الأوسط. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابع في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد درس شعر. راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير البياتي، ويرافقني اليوم بالإخراج سكر الصباح وسام ماجد. أكيد تحية لكل اللي تابعونا إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وتحية لكل اللي يشوفونا هسه على بثنا على التيك توك باسم راديو الرشيد، وأكيد تحية للي موجودين على أثيرنا 91.5 FM. خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال الحلقة اليوم. نقوله هسه؟ هسه نقوله. السؤال: أكو أشياء أو روتين معين احنا نسويه خلال اليوم، مثلا من يقعد الصبح، اكو مثلا واحد من يقعد الصبح يقول لك اني ما استقبل الحديث مع الاخرين، بس كلش مهم عندي فنجان القهوة على الريق مثلا، وهذا طبعا خطأ. اوكي، رجالنا تحياتنا لهم، اكو كلش هواية انه على الريق لازم جقارة، وهاي هم خطأ باعتبار انه انت قاعد من النوم ويعني ما ترهم السالفة. مثلا انه شخص خلينا نقول عليه يتمادى في بعض الاحيان، او شو يسموها احنا مو يتمادى، خلينا نقول عليه يتحدى جسمه في اشياء معينه هي خطره عليه بالنسبه له، انه هذا الروتين خطا مو صحيح. فاليوم سؤال راح اسال كل واحد، اليوم راح نعترف لبعض شنو الاشياء او الروتين اليومي الخاص بيك تدري بيه كلش هو غلط لكن بعدك مصر انه انت تسوي. هسه بالختلة قدام الاخرين، مرات مثلا واحد الام الاب الابناء يراقبون الاباء والامهات حول هذا الموضوع، اذا كان في شيء خطا يسووه وهو مضر بصحتهم فبالختلة يسووها. فاليوم كل واحد راح يتصل بي يقول لي، نعترف اعترافات، واحنا ندري كل الزين انه اكو اشياء هواية بروتيننا بالطعام بغيره بوقت النوم بغيره انه هو خطا بس نسوي. فاليوم سؤالي لكم راح يكون هذا: شنو الروتين اليومي خلال يومك انت يعني تبدي بيومك او تنهي بيومك، او خلينا نقول بمنتصف اليوم، وتعرف انه هذا خطأ لكن بعدك مصر انه انت تسوي. ارقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211415 و0780211617، اسيسيل 0770211415.

0: يلا ناخذ اول الو. يانا الو، مساء الخير.
1: الو مساء الخير.
0: اهلا هلا، مساء الورد.
1: شلونك يا غاليه؟
0: حياك هلا يا محمد.
1: شفت ماكو؟
0: ليش ماكو؟ برحة كنت مجازه. خو ما زين عمي، زين انت مصر مدير على حد ما شوف. والله الله ما يخلي مدير يعني ندري بيه. يلا
1: تحياتي المخ.
0: شكرا، تحياتنا لك. يلا محمد جاوبني، شنو الشيء او الروتين اليومي اللي انت خلينا نقول عليه انه انت تسويه بس تدري هذا غلط؟
1: شد عبير، ما اكل الا اجوع فرد نوم.
0: اوكي،
1: وهذا يؤدي القولون مو زين.
0: طيب
1: فكلش اتعدى الا فرد نوم، الا اجوع فرد نوم، الا
0: والعلم يعني الا موجود. توصل لمرحله انه احنا خلينا نقول عليها تفقد الوعي بسبب الجوع، يلا تاكل بس.
1: نعم.
0: هالدرجة. زين ليش هالجلسه ونفسك يعني ليش هالعنف ضد نفسك يعني؟
1: والله ما، لا والله ما ادري، بس هي هيك يعني.
0: اشو دائما اقول لكم، اشو كل عثره نعثرها بالشارع نلقى مطعم، يعني مو فد شيء هذا.
1: هو موجود تعبير بالعكس.
0: ايه؟
1: بس ما ادري، لا انا من اطلع برا اكل عادي. بس بالبيت، بالبيت عدل.
0: اي
1: يعني ما غاد مثلا اكل مصبوب، ها بعد شويه بعدين. اي هذا اللي عندي، فدائما يعني انا من
0: عدل. فهذا خطا
1: طبعا، كلش خطا.
0: اوكي تحياتي لك.
1: تحياتي.
0: شكرا نورتنا مع الف سلامه. يلا اتصال اخر. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: الو
0: هلا والله.
2: الو بيس، تحياتي لك، تحياتي المخرج. الله يسلمك، الله يخليك.
0: يلا ويسعد.
2: العاده السيئه اللي هي مثل الادمان، بس الحمد لله هي مو بشكل يومي. انا اقول لك
0: بس لا تبرر لنفسك، قول لي اياها هيك وهلا بدون تبرر، لا تبرر.
2: ايش صار شويه تبريرات عمليه؟ صح احنا ما سوينا واشيخ او فد شيء يعني، يعني ما عدا السمت والتمن. السمت والتمن ما اجيب وياه بيبسي. باقي اي اكل يجيبوا لي اياه احب اشرب وياه بيبسي.
0: اوكي. السمت شنو بعد ما تشرب وياه بيبسي؟ السمت شنو؟
2: لا السمت ما اشرب وياه، والتمن ما اشرب وياه بيبسي.
0: والتمن اوكي.
2: يعني ما اعتقد تعبر 4-5 ايام اذا ما
0: اي مو
2: يعني
0: اللبن، مو السمك ورا لبن واللبن نومه.
2: ما لا ما عادي عادي اكل بدون لبن ماكو مشكله، بس بس بيبسي يعني
0: البيبسي
2: كل يوم، بس بين يوم ويوم كل يومين انا شارب بيبسي 100%.
0: اوكي.
2: ويقولون مو زين
0: طبعا، مو زين
2: يعني على العظام وهيك شيء. هو طيب، المشكله هي المشكله هو طيب.
0: والله عمي
2: بس انا قلت مرات اقشر نفسي اجيب ميرندا. مرات
0: صار 6 سنوات ما اعرف شنو طعم البيبسي، تصدق؟
2: لا انا ما راح اتركها حتى واحده مسريش حلو.
0: وسام يقول لي هو نفسه ترى ما تغير يعني، صدق والله اشوفه بس ما يعني ما يعجبني. 6 سنوات ضبط تخيل.
2: اها
0: الحمد لله.
2: ما اقدر صراحه يعني، هو طيب يعني تحس انه تشبع يعني، تشبع
0: يعني حتى هاي الكلاوات مال سالفه الدايت وهاي ما اثق بيها ابد ببيبسي خصوصا يعني.
2: والله اشتريت الدايت نفس الطعام ونفس الشيء يعني،
0: ما اثق بيه
2: يعني. طيب
0: يا رجال تبتعد عنه البيبسي مو
2: ان شاء الله. ان شاء الله.
0: شكرا لك، اكيد نورتنا، تحياتي لك. قبل ما نطلع فاصل خليني اعيد الموضوع للي انضموا ويانا جديد على السماع وحابين يعرفون شنو الموضوع. صفاء يقول شنو الموضوع؟ الموضوع يقول اكو اشياء او روتين يومي خلال يومنا، بطريقه اكلنا، بطريقه شربنا، بطريقه قعدتنا من النوم، مثلا من نقعد من النوم قبل ما ننام، اكو اشياء روتينيه احنا نسويها وندري بيها هي خطا لكن مصرين على انه نسويها. سمعنا واحد من المستمعين، تحياتنا الى محمد، اللي قال انه اني من الروتين الخطا عندي او فد شيء خطا صحي اسويه، انه اني لو يعني اجوع ما يعني ما يروح ياكل الوجبه مالته الا خلاص يفقد الوعي. يلا عندنا وسام يقول اني ويا الاكل لازم احط بيبسي وهذا خطا، روتين خطا. طبعا اكو عوائل لا فظيعه، تحياتنا لعائله صديقتي بالبيبسي. لا لا غدا حتى بالريوق محطوط، والله بدال الشاي حاطين بيبسي، هذا اكيد خطا. يلا نروح لاغنيه ونرجع.

0: يلا عندنا اتصال اخر. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلون استاذ عبير؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: على الله الحمد لله.
0: مجيد حميد مو؟
1: اي نعم.
0: اهلا وسهلا، اول مره عرفتك، مبروك الي مو لك.
1: الله يبارك.
0: يلا مجيد، شنو الروتين اليوم الخاص بك وهو غلط وانت مصر على انه تبقى بهذا الخطا؟
1: ست وجبه العشاء بوقت متاخر اكبر غلط، حتى زاد وزني والله العظيم.
0: اوكي، يعني اي وقت ساعه بيش
1: يعني؟ والله ورا 10 شيء يعني قبل النوم يعني بدقائق او نص ساعه هيك تقريبا.
0: هو طبعا ممكن واحد يقول بالعشرة لا مو وقت كلش هواي، بس هو بالنسبه له ممكن ينام ب 12 فهذا خطا. يعني المفروض اقل شيء 3 ساعات او ساعتين عن وقت النوم انت تكون مثلا مخلص وجبتك.
1: تعبيران كان وزني 69 هسه تقريبا بال 95.
0: 90 باع وسام، وسام هم مثل حالتك كنا، لان هم ناتي عط ايده على راسه يقول هو ذا الاكل طيب شلون. اي فبالتالي انه هذا خطا، لانه اول شيء يعني انت راح تنام على قولت هن يقولون ثقيل معده
1: صحيح،
0: والوزن همتين راح يزيد عندك بها.
1: نعم.
0: وسام يقول شلون واحد يطق قلبه ويعوف، مو تعوفه بس اكل قبل وقت، يعني مثل هن قبل قبل صلاه العشاء صارت ولازم يصلي يلقى الاكل جاهز. هذا قبل هيك الصحة كانت يعني ساعة مينة. سبعة سبعة ونص هم حاطين العشاء ومتعشين، شنو بالعش باثنى عشر وبالعشرة؟ هم صحيح. يلا تحياتي لك، يلا شان تبتعد عنها.
1: ما قلت
0: أنا ما أقولك لا تتعشى نهائيا، بس حاول إنه تقرب وقت عشاء تدب وجهي. تحياتي لك، ما حب النصيحة مالتي. يلا ألو.
2: مرحبا.
0: أهلا،
2: شلون الصحة
0: يا بي؟ هاي وين انت؟
2: لا
0: أنا أسمع، أنا أسمع حسك ويا وسام. عفوا
2: ويا سلطان، ويا سلطان،
0: ويا سلطان أسمع حسك يعني.
2: طبعا تحياتنا المايسترة الصباح وسام ماجد.
0: أكيد تحيات وسام لك. إيه فأسمع يعني حسك مو صوتك، سامع دولة من قبل. أسمع حسك ويا سلطان وأقول لك.
2: هاي مال جماعة الخمسينات.
0: إيه إيه هو شوي بقالي ما بقالي شيء شاب.
2: لا يا بلا.
0: شلونك وميض، شنو أخبارك؟
2: هلا وعيوني الحمد لله.
0: سمعت الاكل اللي جيت مو؟
2: لا والله مو شافت الاكل، بس هي فعلا هاي العادة الصبح شوية يعني هي غلط انه واحد يطلع بلا ريوق وياخذ له فنجان قهوة ويا سيجارة ويا فنجان القهوة.
0: هسه زين ويا يعني ويا سيجارة اكو قهوة، ماكو سيجارة واحدة قبل ذني كلهن؟ اكيد اكو.
2: لا ما اقدر.
0: اوكي.
2: ايه ما اقدر، على الريوق مستحيل.
0: ايه.
2: يعني هو بالعادة يعني أول ما قعد الصبح يشرب قلاصة أو قلاصة مي.
0: ايه؟
2: هاي عادية.
0: زين.
2: بس من نطلع ما تريق.
0: ايه؟
2: ولازم قهوة. وإلا سادة.
0: زين.
2: ايه.
0: فهذا خطأ. والعشاء متأخر، ثلاثة الفجر أربعة الفجر حكي بيناتنا وميض انت وجماعتك. لا
2: أبد ما حد يدري.
0: لا انت الجروب بالأربعة بثلاثة العشاء عندكم كلش تمام، الناس تريق وقت بالريف.
2: والله ليش المرة طلبت فاتشة.
0: اي باوع بالريف هيك وقت بالأربعة بالخمسة قاعدين يصلون ويقرون قرآن ويسوون رياضة الصباح ويتريقون، مو بالأربعة يتعشون وباكه. صدق
2: يعني إلا تدخليها بالصلاة.
0: القصد يعني القصد.
2: بس يطلعون يتريقون.
0: بس هو دا أقول لك على الوقت يعني دا أقول لك أنا.
2: نعم حتى لعد العالم مو تروح تتريق يا مرسول.
0: بس إحنا شنو نعتبركم؟ نعتبركم أنتم خارج العراق فوقتكم مختلف عن وقتنا. أوكي.
2: الله. أوكي. شرطت فيها.
0: عشان يخلون بالأربعة يقولون مثلاً إحنا سعدنا مساء. أنتوا ما تين نعتبرها مساء عندكم يا.
2: شلون محمد في كندا هو نفسه.
0: لا كحلت لك إياها وتخبل صارت.
2: شنو تخبل؟ غير شكل.
0: اوكي مميض تحياتي لك، اتمنى لك يوم حلو. شكرا
2: شكرا جزيلا. عيون تحياتي المستمعين.
0: باي باي. هلا والله. يلا اتصال اخر. الو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك.
3: شلونك؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
3: والله زينين لما الفاولات اللي بحياتي.
0: الله خير يا طير.
3: لا ممكن تزعجين على
0: الشغلات الغلط. ايه ها تقصد هاي عبالك فتشي صح. يلا تمام. ايه شنو بالله الخطأ؟
3: يعني مثلا انا عم كل زيانة تقايا مو زيانة.
0: ايه
3: ومعتقد بيه انه ده تأثيني.
0: ايه كاتب لكم اياها على الباكيت فوقها، هي المشكله.
3: اسمعي اسمعي، اقعد اصلي الفجر من صلاه الفجر، اخلص صلاه الفجر وتقريبا ربع ساعه للساعه للستة ونص، انا شاربين نص باكيت.
0: ها حلو، لا مستحيل.
3: حلو هاي بعدهم كل شيء مراكب
0: يعني. خلينا نقول انت تصلي صلاه الفجر، ومن صلاه الفجر لغايه 6 ونص الصبح انت نص باكيت.
3: اي 10 دقائق اقل شيء.
0: زي بس عدفتهم يعني شلون بدك تقسم الوقت مال جيجاره؟
3: ما ادري ما بيها بركه جيجاره، ما بيها بركه.
0: لا ما بيها بركه جيجاره. اي ما ادري ايش رايكم يعني بالضبط. اي
3: عندي سكر، عندي سكر
0: زين
3: يوميا لا تقل عن 10 قواطي
0: بيبسي اشرب. شنو هي؟
3: 10 قواطي بيبسي اشرب يوم.
0: حلو حلو، انت بدك تنتحر بس ما تعرف شلون بها طريقه يعني. ماكو
3: يمكن صدق
0: يعني انت تحاول تسوي بيك كل انواع العنف الجسدي والنفسي وغيرها، ما ادري يعني. الله يساعدك.
3: الله يساعدك.
0: وتروح للمعرض؟ مو انت مو ابو المعرض؟ مو صحيح؟
3: يا معرض.
0: انت منو يا ابو حمودي لو غيرك؟
3: لا لا انا عمر.
0: ها عمر، اوكي تحياتي لك. عندنا ابو حمودي نفس الصوت يشابه وياك. اوكي. فخلي نقول هسه عندك العادات الخطا انه انت تشرب سجاير كلش هوايه بوقت صباحي جدا، يعني خلينا نقول كلش مبكر وبدون ريوق ولا اي شيء. وغير هذا انت تشرب بيبسي وانت يعني عندك السكر، مو صحيح؟
3: ايه.
0: بعد شنو بالضبط قول لنا يلا حتى بعد بعد شنو تسوي يعني بنفسك؟
3: بعد شنو الساعه مو زينه، أقل ساعة من أطلع بالخارج، أقل ساعة بش 160-180.
0: ودا أقول لك أنت تعرف أنت تريد وسيلة بس بدون يعني بدون ما رأساً تفقد الحياة. تريد الموضوع يجيك بالتأني، ما تريد رأساً. طيب لا إن شاء الله صحة وسلامة لك يا ربي، وأكيد هذا خطأ. حاول عيوني أنت إن شاء الله بعيد الشر عنك. شكراً نورتنا أكيد، مع ألف سلامة يا عمر. نروح لفاصل إعلان ونرجع نكمل وياكم أكيد درس شاغر.
4: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد FM.

0: جسر بسرعة؟
1: لا نفق الشرطة.
0: اليوم نفق. شلونك؟ شنو أخبارك شعب بخير؟ الحمد لله. أنت شلونك؟
1: هذا شنو أميم؟
0: هي شفت؟
1: بعد عايش؟
0: لا لا موجود. شبيه موجود؟
1: مخطوف هو ماكو.
0: لا لا بس عوفوا بس عوفوا الرجال خلوه ساتر علينا هالكم سنة الباقية. تخلي
1: غير هو يجيب ويفضح بينا.
0: خليه يا عيني
1: وميض. يعني سويت بينا وميض تفضح بينا قدام العالم ونروح نتعشى بالأربع عبادة؟
0: لا تراني فضحتكم والله. رجال ما حكى. أنا قلت له معيدة هو قال الريوق مالتي خطأ إنه أنا أشرب بس فنجان قهوة وياها جقارة وهذا خطأ. قلت له أنت بس الريوق قلت العشاء مالتك بالأربعة وبثلاثة. أنا اللي فضحتكم عيني مو أنت مو هو الرجال.
1: يعني هو مؤيد. شلونكم عيني؟
0: الله يسلمك. أنت شلونك؟
1: الله يسلمك.
0: يلا احكي لي أنت بالله شنو غير موضوع العشاء بالأربعة؟
1: الروتين. انا مثلا من اقعد الصبح هي عاده يعني هي مو زينه بس طبيه يعني مو ما اريد ابرر. المهم ما دخل علي
0: يعني لهذا. المهم هي غلط لا تبرر.
1: هي غلط في اكل الموزايه اكل تفاحه اي شيء افتح بيه ريقي وقلاص مي وادخن.
0: بس مو انت اكلت فتشي يعني بس مو يعني مو ما اكلت فتشي.
1: المهم كانت فتشي يعني ما دخن على معده فارغه فيها من الصبح اول ما افتح عيونه وحاطه.
0: اي هاي زينه يعني بالعكس هذا روتين زين يعني شويه شويه بمجال يعني ماكو شويه
1: بمجال بالضبط.
0: لان انت اكو فشي تاكل يعني اوكي فاكهه وتفتح عليها ريقك يعني زينه الامور تمام.
1: اي لا يعني ما مستحيل ابد ما دخن على اكو بيهم لا
0: راسا. اي راسا
1: فتح عيونه ورا السياره.
0: صحيح زين.
1: هاي لاي كوست
0: بس هاي
1: العاده مو زينه ثانيه فذاقه وميض. عادة سلبية اريد اخلص من عندها والله. بكت في الطريق فشي
0: غير افون الرجال عمي باقي ما اريد اكسر بخاطره هو كم سنه دعوف
1: وغير ايام الاخيره.
0: خلي لحق على خليجي ايش اسمه بسنه 28 خلي لحق عليه علاقه دعوفه افون الرجال.
1: والله كلش هو عايش من خليجي واحد يعني هو خاتم الخليجي كله.
0: اوكي تحيا مو انت بالنفق دماغك على نفسك تحياتي لك.
1: لا ولا النفق شوفي فوق قايه الحمد لله.
0: اوكي تحياتي لك توصل بالسلامة. كل الشكر اتصالك مع الف سلامة. باي باي. هلا والله. يلا اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. اهلا وسهلا.
2: شلونك عيالتي؟
0: الله يسلمك. الحمد لله
2: الحمد لله.
0: من وياي؟
2: وسام الجنابي من بغداد.
0: والله حياك يا وسام نورت.
2: أي
0: وسام قل لنا أنت شنو الروتين الخطأ اللي أنت تسوي تدري بروحك خطأ يعني
2: مثليك يعني
0: أنت ما سمعت البرنامج استويك؟
2: أي سمعت بس شلون بالأكل وما
0: لا أكو أشياء أو روتين إحنا نسويه خلال اليوم هو يكون خطأ. مثلا نقعد الصبح تشوف اللي مدخنين كلش هواية يشربون جقارة على الريك هذا خطأ مو صحيح؟ ويدري هو خطأ. اي اكو ناس مثلا انه شربت البيبسي كلش هواي عندهم حتى على الريق. اكو ناس مثلا عشاهم وقت متاخر كلش هواي هذا خطأ. فهاي نسميها احنا روتين باليوم خلال اليوم تسويه خطأ وانت تدري انه هذا خطأ مو صحي. فشنو انت اللي تسويه وتدري بيه انه مو صحي؟
2: انا روتين ما اغيره ابد. الريوق ساعة بالسبعة فكري.
0: حلو والله عمي.
2: والغدا ب 12.
0: حلو بعدك على القديم انت. حلو
2: والعشاء ب 7 ونص بشمان يعني ورا ما يزل العشاء.
0: عمي انت فول الفول روح عمرك طويل ان شاء الله.
2: بس البارحة يعني انا عندي ضغط فمن اكل لحم يصعد الضغط.
0: ايه
2: في البيت ما اكل لحم نهائيا.
0: زين
2: البارحة جابوا لحم اكلت لحد الان الضغط مالتي معلق 10 على الضغط.
0: البارحة كانت الارادة عندك قارية صفر.
2: اي والله
0: فكان رنج الإرادة عندك البارحة صفر وهاي اللي صار. طيب
2: شوف وانا ضعيف يعني يعني شو تتصور الصينية جابوا شمال بانية وياها راس مال بصل وما عمر ما التمت
0: وسام قام ما اعرف شو يسوي من الوسط يقول لي عبير يعني ترد يعوف هذا الاكل وهذا ما ترهم
2: يعني بس سالتهم قلت لهم مش كم تستطيع شافوا والله كرب فيها قلت لك ما تخافين على الله تبغى تقول عندي ضغط شنو كنت بتقولين وانا ضعيف جدا من البانيه.
0: زين والله صراحة العراقيين عموما عراقيين عموما صراحة قدام الأكل ما عندنا إرادة قليلة جدا إلا ما نتمرض كلش هواية ويصير الممنوع يعني فتشي إنه خلص يعني توقف حياتك إذا أكلت هذا الشيء. يلا نمنع من عنده. والمشكلة إنه إحنا نتفنن بالأكل. هسه أنت قاعد تحكي على أكل اللي أطلع ما أحب البامية على فكرة، كلش بعيدة عنها.
2: هم يدرون يعني،
0: بس طريقة وصفنا للأكل تخلينا إنه إحنا زيادة شفنا هاي بس نوصفه هيجي. فاهمني المشكلة هاي عندنا إحنا العراقيين يعني.
2: أنا راح أحكي شيء على لحم اللحم منتي. أنا ما أجيب لحم لو أموت من الجوع.
0: إيه.
2: فالجيران الفاحة دازين يمكن دحين نقضي جوكم شوية دازين تلكين وين بينا تلكين وين وصفرهم طابخين.
0: زين ترى مشاعر وسام، وسام من 6 الصبح هنا انا سود عليه
2: والله العظيم،
0: بس الساعه 2:00 وقعدت بالعافيه بالعافيه. لا صحة وسلامة لك، دير بالك على نفسك، هذا مو صحيح ابدا. خصوصا اي ضعيف ما ماشي تمام. تحياتي لك اكيد نورتنا، لكل شاكرة اتصالك، مع الف سلامة، باي باي. منورة استعبير، ربي يسعدك ويحفظك. شكرا الميرزا باقر، يعني شكرا لك. بس واحد يختار كلامه حتى لا اريد يتغزل بدي يحكي حكاية حلوة. يلا علم.
3: الو
0: اهلا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. شلونك انت؟
3: الله يسلمك.
0: من وياي؟
3: ابو مصطفى.
0: ابو مصطفى حياك يا ابو مصطفى.
3: الله يوفقك.
0: يلا ابو مصطفى قل لي بالله شنو الروتين الخطا اللي انت تسويه؟
3: انا هوايه امور عندي ايجابيه
0: زين
3: هيك مواضيع. اي انا صار لي سنين يعني السكريات صورة عامه قاطعها.
0: حلو، ليش قطعتهن؟ ليش لابد ما اكو فشي خلاك تقطعهن؟ ليش قطعتهن صراحه؟
3: لا مو انا يعني قبل اتمرن يعني رياضي وهذا، صار عندي عاده.
0: عاده اوكي تمام.
3: أي.
0: زين
3: خبز وصمون مشروبات الغازيه اقيطهم للبيت.
0: حلو.
3: اي بس عندي هاي الجيجار

0: كنت تغسلين من السمك لازم البيب او
1: الجكار
0: او النرجيلة.
1: نرجيلة
0: لا جكار ماكو الحمد لله واشكر.
1: لا ما قال شيء نرجيلة.
0: نرجيلة
1: ايه لا ما قال شيء.
0: من المتوسطة تعلمنا سوا انا وبلبل على الجكاير. علماني على الجكاير والتتن.
1: من المتوسطة؟
0: من المتوسطة انا ادخن والله.
1: ايه هو انت شباب مشكلة. ايه.
0: ايه
1: متوسطة تبدي. طيب.
0: ايه وراها شوي صار عقب ضيق وعفت. الحمد لله اشكر ثبتنا عاد عن نرجيلة.
1: الحمد لله وشكر. اي نرجيل اللي تعادل 3 باكيتات جكاير صحيح. لا الحمد لله وشكر. الحمد لله
0: وشكر.
1: طيب تحياتي لك اكيد نورتنا عليك كل شيء. اشكر اتصالك مع الف سلامه. باي باي. يقول البلبل ادري بي يغرد ما يدخن. تحياتنا لك. تقصد على بلال او شنو؟ يلا الو الو الو الو راح الاتصال. اوكي خليني اشوف اذا اكو تعليقات بخصوص الموضوع فقط. ايش هاب انت؟ تعال يلا باي باي. ابو منتظر انا زعلت ليش ما تردون؟ يا عيني على شنو الرد؟ ما افتهمت. اذا على اتصالات فاتصالات هواي للاسف وقوه يلحق علينا المستمع. يلا اتصال اخر. الو
2: الو مساء الخير.
1: مساء الورد.
2: شلونك؟ عيني تعبير.
1: الله يسلمك. انت شلونك؟
2: والله بخير ونعم. شلون
1: نورتنا؟ الحمد لله.
2: انت النور عيني.
1: من وياي؟
2: مصطفى التكريتي.
1: حياك يا مصطفى.
2: هيا اصلك.
1: يلا مصطفى قولي شنو الروتين اليومي اللي خاص بيك هو خطا وانت تدري بانه هذا خطا؟
2: قهوه ونرجيل عريق شرب.
1: حلو.
2: يعني بس اول ما اقعد يا نرجيله الظهر كذلك تنعقد موضوع.
1: يعني انت قصدك على الريق مباشره تكون القهوه موجوده والنرجيله؟ زين اسالك سؤال، النرجيله انت تسويها بايدك؟
2: إيه
1: يعني انت عندك طاقة انه انت تقدر تطبخ وتسوي لك بيضاية صغيرونة تسوي لك لفة جبن؟ عندك
2: انا عندي موضوع انه عدوي الاكل.
1: يعني شنو عدوي؟
2: اذا اكل وجبة وجبتين يعني تكربة وضعيتي فتنة. فانا عندي اليوم اكل وجبة وجبة.
1: اوكي
2: اي
1: يعني على الاقل خلي هذه الوجبه تكون الريوق. هسه ما اقول لك اكل وجبه كبيره، بس ممكن انه مثل ما مستمعنا تحياتي له قال اكل مثلا تفاحه موزه، يعني ما اعتقد هاي راح تاثر عليك. مو صحيح انا هذا قصدي يعني، بس نرجيله من الصبح ما اعرف.
2: انا بالنسبه لي عدو الفواكه.
1: بعد شنو التل؟
2: خلاص عدو
1: الفواكه. عدو الاكل عدو الفواكه عدو ايش في الشيء صحي؟ اي صحي ما اريد يفوت من يمي.
2: مضور خلق.
1: أي شي صحي رجاء اللي بتعد عني أدري بك والله. طيب
2: هاي هاي والدي اللي بابا كاتم في أدنى أنت ليش تموجين؟ بدي لي راح أطلنك الفحمات عنا عرب اللي هي لو بدين مثل.
1: أنت شنو عملك ولو يعني سحمة ممكن نكون؟
2: أنا بالنسبة لي موظف.
1: أوكي موظف.
2: وورا بعد الوظيفة أبيع محاسب بالكوفي.
1: يا قول مو هي الأجواء المساعدة. تمام فهمتك. الأجواء دار مدارك هي مساعدة أكثر باعتبار تقول أنا أشتغل محاسب بكوفي أهلا وسهلا. مو صحيح؟ فبالتالي يعني الأجواء
2: هاي شلون جينا أنا من أروح العصرية أقول يا بالشباب بس لو زبني نرجيلة أبو الباريستا عيني بس أسبرش شينجل شوية صح بيدا ما غيرين والأمور لو بسكوحها.
1: أوكي أنا كلش أشكرك يا مصطفى نورتنا. تحياتي لك أتمنى لك يوم حلو. شكرا
2: كل الهلا.
1: مع ألف سلامة. باي باي. تحية جميلة ورقيقة وحلوة جبنا طريقة قبل شوية. سلطان تحياتي لك نورنا أخي الجميل. أنا يما أحبك هواي. ألو
3: ألو مساء الخير.
1: ألو مساء النور. أهلا وسهلا. تحياتنا لبانك يا زميلتنا العزيزة.
3: طبعا ستبان الالتزام بهذا الوقت صعب.
1: يعني
3: الحياة شوية صارت صعبة.
1: اي صحيح فعلا.
3: يعني كله قال وقيل وحروب واسعار وصعد سعر الدولار وقلبت الدنيا.
1: بس يعني صعد الدولار اتعشى متأخر يعني مو
3: انا بالنسبة لي ما دخل.
1: اي
3: ولا أشرب قهوة.
1: أنت قصدك إنه الظروف ممكن في بعض الأحيان كثرة التفكير وهاي الأشياء تخلي الأشخاص يلجؤون إلى أشياء ممكن شوية تهدئهم، إحنا نقول عليها هي أوكي سوري، هي مو تخرجهم عن الوعي مثل الأشياء الثانية.
3: لا صعبة.
1: بس الججارة ممكن تهدئ الأعصاب قصدك.
3: يعني. أنا ألبس دجاجة.
1: إيه.
3: ما ألبس قاب.
1: إيه حلو. ليش؟
3: وأحب البامية. وآكل بامية. بالسنة مرة واحدة.
1: زين.
3: اي كلش احب البامية.
1: الف عافية.
3: واكل فواكه.
1: حلو. انت بعدك عن النظام القديم، انت ايش قد عمرك عمو ولو زحمة؟
3: انا عمري 50 سنة.
1: العمر كله خلاص، هذا يعتمد انه انت متعود اصلا من شبابك يعني، مو صحيح؟
3: اي ويا الشباب من تروح. ويا الشباب من تروح الالتزام بالصحة كلش مطلوب. يعني هسه شو تصوري؟
1: نعم.
3: عندي ضغط.
1: نعم.
3: عندي قولون. عندي بروستات.
1: صحة وسلامة.
3: عندي جبن فيه.
1: صحة وسلامة.
3: اي بس شنو هنا أنا؟ الإنسان لازم يلتزم حتى لو هو شاب.
1: أكيد طبعًا.
3: يتريق ريوق خفيف. يتغدى غدا ثقيل.
1: نعم.
3: ويتعشى عشاء خفيف.
1: صحيح.
3: ليش؟ يعني حتى الصحة تدوم.
1: أكيد
3: مو
1: طبعًا.
3: مو بس بالنسبة للكبير، حتى للصغير.
1: حتى للصغير أكيد، حتى للأطفال. أنت من تعودهم على هذا الشيء، بالتالي من يكبرون يبقون على هذا الروتين نفسه.
3: أي يعني. وأني عودت أحفادي يمشون مثلي. بس أنا انقهرت من حشتي على البامية.
1: ما حشيت قدامي ما أحبها.
3: تدرين المصريين إيش قد يحبون البامية؟
1: أي. لا العراقيين هم والله، يمكن انا العراقيه واحده ما احب البامية.
3: لا المصري يحبوا اكثر من عندنا.
1: اها.
3: بس يسووها خضراء، يسموها دقيق باميه.
1: صحيح.
3: ما يسووها حمراء.
1: صحيح اي فعلا صح.
3: وبعديها تعلموا من عندنا.
1: طيب انا كل السعيده. اي نعم.
3: وبس الاكل العراقي ماكو واحد.
1: قطع اتصال. طيب تحياتي لك عمو، انا كل سعيده باتصالك، شكرا لك. يلا اتصال اخر ويا نالو.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
4: ست عمير شلونك؟
1: الله يسلمك. الحمد لله عيوني تمام. يلا.

0: وراثة من الوالد الله يرحمه.
1: الله يرحمه يا رب.
0: محمود.
1: طيب أنا كلش أشكر اتصالك، نورتنا وصحة سلامة لك إن شاء الله، مع ألف سلامة. باي باي. اتصال آخر. ألو. ألو.
2: ألو.
1: ألو. هم ألو. هلا أبو عبودي، نورتنا.
2: يا منصة لساتي نصيحة حلو يطلع واحد.
1: يلا شوية اتصالات وهواي. شلونك أبو عبد الله؟
2: هلا هلا هلا.
1: شنو أخبارك؟
2: الحمد لله. شلون شنتي؟
1: نورتنا مية. هلا.
2: جازة سعيدة مقدمة.
1: شكرا كلك ذوق. تسلم. بار حجد مجازة مو اليوم.
2: ايه. لا باكر المجازة.
1: لا ليش باكر المجازة؟ عم احنا نداوم. احنا نداوم. عيد. اطلع الدنيا محترقة مطر نداوم. احنا نداوم. اوكي.
2: هاي الطيب.
1: هاي الرفاهية. اقول لك هاي رفاهية العطل والاجازات، مو ان الموظفين تحياتي لهم. مرفهين
2: ما
1: جدا.
2: ما قصروا يا مستر
1: سلطان. اي لا ما قصروا يا ام شان. مرفهين جدا تحياتنا لهم. لهم هاي الرفاهيه الموظفين الحكوميين. اي ابو عبد الله احكي لي
2: شنو السكريات؟
1: سكريات. الو
2: الو.
1: اي تفضل وياك
2: ابو عبد
1: الله. اوكي
2: سكريات. السكريات
1: انك انت هوايه تاكل سكريات، خلينا نقول هذا خطا. ميش قصدك؟
2: هو من الصبح. من الصبح
1: حلو دايما حلو
2: من الصبح.
1: حلو نعم. انا دا اشوفك بياناتكم سباق انه من الصبح دا اذي نفسي اكثر. لانه كل اتصال دا يطيني فد بادرة اقوى من اللي قبله.
2: زين انا الصبح كيكة وبيبسي. صباح كيكة وبيبسي
1: على قولة احمد. تحياتنا مخرجنا احمد يقول هذا واحد يأذي نفسه الصبح احسن ما يطلع للشارع ويشوف العالم والعالم تأذيه مثلا بالمشاكل وبالعركات وبالكذا وبال.
2: أيوة
1: هو بداية ياخذ عليها نسميها شوط النفس وبعدين يطلع للشارع يواجه العالم الخارجي. طيب لا صحة وسلامة لك ابو عبد الله. هذا يعني كارثة بصراحة انه رأسا سكريات كارثة. لا
2: اي والله سكرياتي
1: صحه وسلامه.
2: انا بطل انا قمت اسوي بين يومين وبعدين بكت اخلص معدل
1: عيوني ان شاء الله. يلا ان شاء الله. انا كل شاكره اتصالك ابو عبد الله. تحياتي لك. عندنا سعد يقول رواتبكم عاليه وسلطان اخذ حلقه كامله حكى بيها على الموظفين وحكى المقارنه بيننا وبين الموظفين. تصدقون الموظف ياخذ اعلى من عندنا بعد؟ هل بالكم خاف على بالكم يعني انه اموال كثيره تشوفوا على السوشيال ميديا؟ هذا كبر تمام. هاي اشياء اخرى وهم حكى بيها سلطان. فاما احنا بالنسبه لنا تشوفونا فاحنا رواتبنا يعني طبيعيه، لا هي الرنج كلش عالي اوفر ولا اللي هو كلش ناصي. واحد يحكي هيك متوسط بس يجون الحقيقه يعني فئات من الموظفين ياخذون اعلى من عندنا بهوايه. فما لكم علاقه باللغط اللي يصير على السوشيال ميديا بخصوص الاعلاميين مقدمي البرامج، ما لكم علاقه. هذا كله كفر وفشي مو حقيقي. عموما وصلنا لختام حلقتنا اليوم، كانت حلوه بيكم بس بصراحه كل الاشياء اللي حكيتوها هي روتين ممكن احنا نمارسه كلنا. ونرجع ونقول هي تجي مثل ما قال مستمعي تحياتي له، قال في بعض الاحيان تكون الظروف تلجا الى انه انت تسوي اشياء خطا او روتين خطا. موضوعات الجقاره لكل شبابنا اللي موجودين، انا متاكده انه من كثره التفكير شايف هذا اللي يفكر يفكر يفكر فيحس انه الجقاره. شان ذاك محمد قلت لكم هي بس الجيجارة تحرق نفسها على موده، فبالتالي هي الشيء اللي ممكن يطلع بيه غضبه، يطلع بيه قهره، يطلع بيه الاشياء اللي هو حاب انه يظهرها بس بطريقه انه ما يريد يسمع، يعني ما يريد يوصلها لشخص، لا خليه يوصلها بنفس احنا نقول عليه بالعاميه. نحكي موضوعات السكريات احنا بالعموم البشريه عموما ما لها علاقه مجتمع عراقي وغيره، بالعموم البشر كل شيء ممنوع مرغوب. كل شيء واحد يجي يقول لك عليه يابا هذا عوفه، هذا مو زين عليك، هذا الالحاح ممكن في بعض الاحيان يولد محبه ما يولد كره لهذا الشيء. فبالتالي انه يعني اتمنى الصحه والسلامه لكل اللي اتصلوا بينا، وان شاء الله نقدر انه نمشي على روتين صحي الى امنا. وارجع اقول موضوعه الاكل لا مستحيل ما نقدر، لانه كل عثره اكو مطعم، فما اعتقد انه واحد يقدر عنده اراده حول هذا الموضوع. عموما شكرا لكل اللي تابعونا بحلقه اليوم، اتمنى لكم يوم حلو ان شاء الله، يوم صحي مليان اشياء حلوه. تحيات مخرجنا لكم، وباكر ان شاء الله نلتقي وياكم ساعه واحده. باي باي.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
4: وتقنية أمبيلايت
3: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
3: أعلن.
5: أعلن. أعلن. أعلن
3: على الرشيد،
5: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
6: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
7: أغاني،
8: أغاني
7: وأكثر
8: الرشيد FM.

عند إحساس راح أنساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله
5: يحفظك. نتمشي وياني.

بهمومي شو وقت نتلاقى يا عيني وخلص الليل بهمومي شو وقت نتلاقى

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج. هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
1: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدلية.
4: والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر
5: وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم.
6: يا ويلي تأخر
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله
7: يحفظك. نتمشي وياني

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم من يسمعنا على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح يكونوا يعني من خلال حلقتنا لهذا اليوم، إذا كانوا على البث المباشر على التيك توك أو من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا وأتمنى لكم يوم جميل ورائع. اليوم راح أخذ رأيكم في جانب معين كل جميل رائع حلو. إحنا يعني مواطنين عراقيين حلوين، براح أنه واحد شينا على موضوع أنه جد تتكلف وما تكلف، هاي صفانة بسالفة. وأنا قال لكم لا أحد يخليني أصول، لمن أصول أنا حقيقة أجيب لكم سؤال. جيت فكرت بسالفة، قلت هسه إحنا، أنا طبعا حقيقة شفت فيديو مسوي بالأي آي بالذكاء الصناعي، قول صناعي لا مو هذا المهم. شو مسوين واحد شمير هيك ضخم في الشخصيه اللي هو اعتقد هو حمرابي او ما اعرف منه، حمرابي شوف من ذول القلقامش يشيل العراق هيك وما ادري وين يذب بالمحيط. فصفنت قلت هو ليش هذا الفيديو صار، وقلت خل اخذ لي فره على الجواري نشوف شنو وضعهم. يا اخي صفنت سالفه، قلت العراق ترى جيرانه كلهم مستقرين بس هو مشلوش الوضع عنده. تجي انت مثلا على تركيا مستقرين ما عندهم هاي مشاكل وجيب وجوه وسوالفه، بلد مستقر واموره طيبه بدليل جماعتنا خصوصا الموظفين. صدق موظفين شنو لغزهم على تركيا؟ يحبوا يروحوا له، والله دائما موظفين يروحون تركيا ما يعلم. كلش غاليه، مو غاليه كلش غاليه. يعني انا اللي فرح مع والديك سلفة أمور 5 ملايين وقرض أبو المليونين عم يرجعك. المهم ما أعرف شنو الفكرة، المهم موظفين يحبون تركيا جوز عندهم فلوس عندهم هاي السالفة. على العموم مثلا سوريا استقرت، أسمع كانت مستقرة أوكي استقرت أمور طيبة ودنا نسمعك ورجعت الحياة حفلات وهاي مع العلم يعني شوية كبيرهم وضع مع يعني. المهم الأردن مستقرة، السعودية مستقرة، الكويت مستقرة، إيران رغم الحرب مستقرة. يعني الناس تشير إلى أنه مثلا إيران يقول لك مثلا ما صار بها أزمة بنزين، إيران لحد الآن الحياة ماشية. ذاك يوم ولد صديقي رواني فيديو في طهران عن وحدة من المدن وكيش وذني أشياء أمور طيبة. إحنا بوجهة نظرك أنت كمواطن عراقي جميل حلو لطيف تخبل جزء من مسؤوليتك باتجاه بلدك الحلو الجميل اللي هو العراق. أنا بالمناسبة السؤال يا حمد قربين عليه يوم السيادة فهيج دا أفكر بيه، إحنا شنو السبب اللي كل جيراننا مستقرين وإحنا لا؟ سؤال هيج طبعاً هسه أدري راح تحكي لي كلمة ما أرد أسمعها أنا هاي لأن هي مو سبب. هي هسه تقول لي إحنا اللي بلد شوي بسلاح منفلت وميليشيا، عوف لي هاي هاي النقطة عوف ليها. ليش عوف ليها؟ لأن مو هي هاي السبب، هاي نتيجة للأسباب، نتيجة أسباب معينة. أريدك تفكر هيك، أنت أصلاً بلدك اللي تحبه وتموت عليه، درجة الحرارة صارت بيزين الحمد لله، قمنا نشوف الجو 40، أمورنا طيبة، قمنا التبريد النصي بدل ما 5 طقات ويفوحر قام يصير طقتين، حياة حلوة جميلة يعني. راح تجيكم موظفين مباشر بداية عطلة طبعا عندكم، قام من هسه يدورون سفرات الموظفين، ناس تروح لاربين، ناس تروح السيواني، ناس ما ادري تروح. المهم موظفين عقدة الحياة. المهم فاذا سؤالي يقول كل الدول المحيطة بالعراق بخير ومستقرة، ليش بس العراق ما مستقر؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415، وخلي بالك عفلي من هاي المؤامرة الكونية أساس علينا وإحنا بلد الخير، لا تركوا بلدان عدا خير أكثر من عندنا. وعلى 0780211615 أرقام الهواتف أيضا من خلال الاتصال على الواتساب 0720111415. أحمد طب زوم، لاحظ نفسي شو ماشي شو

0: زين عندنا ثائر كاتب الكاميرا والسلاطي محتاجين شعب يحب بلده. اي والله هاي الشغله ثقيله. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: كبير
0: اهلا
1: مشتاقين حبيبي.
0: شنو رايح جاي بعدك ما رايح عندك روحه؟
1: لا بعدني ثبت اروح
0: ثبت يلا
1: اسمع الحلقه ما تفر.
0: اي ضروري
1: مشكور
0: لها. احكي لي شنو ليش هم مستقرين احنا لا؟ شنو السبب برايك؟ طيب سبب واحد بس.
1: والله العظيم سلطان مو هو اكو شيء طاب وشيء
0: لا أي... وحده شغله
1: يعني مثلا
0: لان
1: هيك مثلا هل هو المواطن من يروح تركيا فش اصلا هناك واو الله ضاع النظافه ضاع الطبيعه ضاع الشارع لك تنظف بيتك
0: اي
1: رصيفك لبابك صبغه من تحب بغداد
0: ايه.
1: بغداد هم تحبك
0: زين
1: لا تاخذ راتب من بغداد وقاعد بغير بغداد وتستلم راتب من بغداد وتموينية من بغداد
0: ايه.
1: وتشرب مي من بغداد
0: ايه.
1: وتهوس لغيرك
0: ايه.
1: اركز شوي اركز نزل. هذا السبب المهم اللي يخلينا ما نستقر ولا راح نستقر لان هاي النماذج الموجوده
0: زين حلو. اذا انت بوجهه نظرك الى انه المشاعر مو باتجاهها فبالتالي او ما عنده احساس مسؤوليه خلينا نسميها بالضبط
1: ما عنده ابوه بالصلاطين
0: احساس مسؤوليه باتجاه ما مستقر
1: يمشي ويذب بطل البتلي يمشي ويكسر البطل الجزاز بالرصيف
0: زين
1: ومن يروح لهناك يقعد على الرصيف ياخذ له ويا رصيف صوره باعه فيكم لا ايش فيك انت
0: ما هي هي هاي طيب
1: مع الاسف
0: يلا ما يهم تمام تحياتي لك شكرا مع السلامه
1: هلا والله شعر والله شعر
0: يلا هلا اوكي مشكله بس احكيك سالف انت كنت قبل تعلق افهمك هسه مشكله صوتك مزعج وما دا افهمك يعني اثنين سوا لا عليك ناخذ يعني اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: شلونك حبيبي استاذ
0: كل الهلا
2: شلون صحتك
0: الله يخليك يسلمك من وياي
2: انا عبد الرحمن من بغداد
0: اهلا بك يا عبد الرحمن
2: استاذ والله هذا اول واحد خابرك هذا لم نظف رصيفه ولا صابغ رصيفه
0: ايش مدريك
2: والله حسيت استاذ اللي يحكي هوايه هيك ما مسوي اي شيء
0: زين هسه تحكي قليل مسويها
2: كلمه واحده هي مأذتنا يعني
0: شنو هي
2: زين الاحزاب
0: ايش عليهم
2: خلاص لا تقول لي ايش عليهم يوم بدي يتحكمون بالبلد
0: من مطيهم اجا غير احنا
2: بالضبط
0: اكو مثل عده انه يقول ما يفتح زنبيله ما حد يعبي له
2: بالضبط زين هسه الشعب راكد وتعبان والله يستر من عده
0: شبي تعبان كل شيء ما بي فلوس دا يستلم مجايز ماخذ عطل موجوده
2: اي شوف الشارجر اشوف باب الشارجر اشوف الدنيا ماكو لا شغل ولا
0: هسه هاي حاله مؤقته
2: والاسعار كلها صعدت
0: حجي
2: الاسعار كلها صعدت
0: حاله مؤقته هسه هاي صار لنا شهر شهرين
2: حاله مؤقته تقول لا لحد الان معلق يقول لك طالعين مظاهرات على شنو على المطارات زين هم اللي مذينا بالبدايه اصلا هم سادين علينا المضيق هرمز وسادين النفط علينا وما دي يطلع غير احنا نطلع مظاهرات عليهم يا بنتو شو تسوون بينا وتاذونا وتجارنا
0: وطلعوا
2: على راسنا مو
0: طلعوا
2: انت بس قلت لنا طلعوا وين هم
0: اذا طلعوا
2: اطلع وادي
0: اطلع زين اوكي طيب اذا انت ها وجهه نظرك الى انه هناك اطراف او احزاب هي اللي مخليتنا احنا غير مستقرين
2: طبعا استاذ
0: اوكي تمام حلو تحياتي لك عبد حبيبي شكرا جزيلا اتصالك عمر تحياتي لك يا اهلا وسهلا عليكم السلام جنيد مرحبا سلطان منور شمع حبيبي تسلم شنو اغنيتك المفضله تفضل

0: ما ليلة شفت ذاك اليوم يا ما هذه تيجي قضيته.
1: الو
0: اشوفك وين يا مهاجر. الو
1: الو
0: هلا عيني شلونك؟
1: هلا شلونك؟ هلا
0: شلون اخبارك؟ هلا ورده.
1: الحمد لله.
0: من جايه؟
1: مروه.
0: مروه اهلا مروه.
1: اقول لك انا البارحه ما شفتك بالتوك توك فقول لي اسم النتيجه اللي بالتوك توك اللي نشرتها لانه ما شفتها.
0: راحت عليك اصلا فرصتها.
1: لا مو انا تعرف شلون يعني ما اعرف ماكو ريلز ناشره انت فيديو
0: ماكو ريلز هو تشات باعين لايف احنا ما عندنا ريلز وانا من احكي ليش اقول ابخو لان ما تنعاد بعد
1: تقول يا الله تقول لي
0: صعبه كلفك
1: اه
0: والله
1: اه
0: بعد طلعت شغله غلستيتي
1: هسه القاعد اليوتيوب منشوره لو شيء
0: لا لا ماكو
1: ابد يلا عادي مو ضروري اعرف
0: والله
1: لك لما تعذرني مو
0: مثلا قابل على شنو ماكو اي شيء ضروري بالموضوع حكي ثاني ايش تقابل
1: اي خلص
0: خو ما راح يزيد من قناعتك او يقللها
1: شلون؟
0: اقول خو ما حيزيد من قناعتك او يقللها سولفته
1: لا مجرد اراء هذه بس احنا نحب
0: نعرف ارائكم لان نحبكم شفتي؟ كان لهم انت تابعتي بالاخير بقيتي باعي اللايف
1: مو انا ما اعرف ايش الساعه انت تنشر
0: مو قلت انا مو حكيت قلت يابا بنهايه البرنامج نهايه الساعه بالخمسه تابعي
1: نهايه البرنامج انت لازم تقدرني أنا بنهاية البرنامج أنا وصلت للبيت أول ما أوصل البيت ما راح قبل أفتح الإنترنت أروح أتغدى أروح هذي
0: شفتي إذا الغدا وراحتك كانت أهم من أن تعرفين القفلة
1: راحتك وغداك أهم من عندي أيضا لما تروح للبيت تعبان
0: أنا لا والله
1: إحنا موظفين أستاذ
0: لا والله مو مهمة أنا يعني من أرجع عادي أنا بس من أنام أعتبرها راحة البقية كلها شغل
1: والله يعني أنا كلش أتعب يعني من الصبح أداوم من 8 إلى 3 كلش أتعب ما أقدر.
0: anyway. هاي جتكم أربعة أيام حلوات.
1: It's not important to say anything to me, okay?
0: ها؟
1: It's not important to say anything.
0: ما فهمت هالجملة شنو
1: هي؟ It's not important to say anything.
0: It's not important to say anything. Okay. مو طلعت الإنجليزي مدغومة ما فهمتها.
1: ها؟
0: طلعت الانجليزي مدغومه ما فهمتها
1: وانا يعني لما انت تكون تمارس انجليزي مدرس انجليزي تدمج الحروف هذه السلكشنز مالتك مختلفه كل شخص عنده زون اكسنت اوكي
0: تترهم شوي
1: انت شو مكمل دراسه سلطان
0: انا شو مخلص دراسه
1: بدي
0: ماجستير اعلام كليه بغداد جامعه بغداد
1: ما شاء الله الماجستير انجليزي جامعه بغداد
0: شفتي يعني اثنين ببغداد
1: باب معظم على دعوه اعلام يمكن بالجادريه
0: لا
1: بالعلوم
0: هاي ذاك اليوم صارت هناك وينك وحكينا باب معظم
1: وشتون
0: لغات انجليزي وصفنا والنادي مالتكم كان الولد اسمه رائد
1: اي عافيه عافيه
0: اللي
1: يسوي لحم العجين
0: على الالف برجر طيب كانت اللفه ما ادري بيش بعدين اجى سوى النادي مال الاعلام قمتوا تجون يمنا
1: عافية اي والله اللي هو
0: طبعا كانت الباب الصغير ياما نسدها احنا هاي بين القسمين
1: من يمن العربي 2016
0: 16 انت خريجه 16
1: انا خريجه 2016
0: انت وين عمك شو فرق 10 سنين بالتخرج انا وياك وين عمي
1: يعني انت مواليدك
0: 93 لا انا مواليد 94 يلا هسه سولفي لي بالموضوع هسه عوفي لي تعاي شنو اللي يخلي كل البلدان المحيطة بالعراق مستقرة بس احنا ما مستقرين ليش احنا ما مستقرين
1: احنا ما عندنا رأي ابدا نهائيا احنا مستحيل نتفق على موضوع
0: طيب
1: انا كثير زرت تركيا وهوايد قعدنا فيها 5 سنوات زين تركيا ماكو شيء اسمه دين لا اكو سياسة واكو قانون احنا عندنا الدين يدخل 90% بالتدخلات السياسية وتشكيل الدولة وهذا طيب. مشكلة لازم تفصل بين الدين والسياسة
0: هذا شعلي باستقرار البلد
1: ها مو انت لما تكون عندك دولة قوية راح تكون عندك دولة ما حد يقدر يتدخل بها
0: طيب.
1: لما يكون عندك تجمع على رأي واحد
0: ايه.
1: اوكي ما راح تصير عندك قوات خارجة عن القانون ما راح تصير عندك سلطات مسلحة وهذا اللي يقتل وهذا اللي يقتل راح تصير عندنا دولة قوية بقيادة شخص واحد الا احنا شو كنا متابعين ويانا سياسة الرجل الواحد وهذا الرجل الواحد كان قوي على مستوى الوطن العربي كله ما حد يقدر يدخل بالعراق
0: طيب بس بالتالي هو هم كان خير اتوقع يكون يعني
1: ما صار خير، بس اكو نقاط احنا افتقدناها انت حضرتك يعني جيلك، اكو اشياء كثير افتقدناها اللي انت حاسبك هالوضع هسه احنا وصلنا فتره من الفترات يعني اي واحد موظف ينقتل لان يشوفون زين انه يشتغل بجهاز امن لو فتشيله هاي.
0: طيب
1: اي واحد يطلع يمكن ينقتل، يطلع الباب الله ينقتل.
0: اي ما كانت قبلها من نفس السالفه، اي واحد يطلع احتمال اذا عبر عن وجهه نظره ذاك خب هو عشيرته يشيله.
1: احنا ما
0: نسوي،
1: احنا لا نريد القتل ولا
0: نريد هالشيء. شفتي؟ اي مو انت من تقارنين يعني، هي المقارنه ما ما ما ضابطه، مو صحيحه. بالتالي انا احكي على انه هسه احنا كل البلدان الدار مدارنا مستقرر بالرغم من عندها ظروف، يعني مثلا ايران عليها حرب، تركيا اكو مشاكل داخليه، الاردن ما عندها فلوس، السعوديه عندهم،
1: بس هذا الشيء ما ظاهر، هذا الشيء ما ظاهر ولا
0: مؤثر، ما ظاهر ما مبين اصلا، ما حد يعرف، ما حد يعرف انه اكو مشاكل عندهم وهاي، بس احنا عسانا بالشهيرة سابع جار يعرف تأثر بينا.
1: احنا العراقيين نموت على شيء اسمه شهيرة وعلى انه نحب نظهر ضعيفين وهاي، على انه احنا ما عندنا شيء وعايشين بخير. حتى اللي اذا تروح لتركيا كان يقول احنا ما ندري العراق، العراق حرب، العراق ارهاب. احنا اقولهم لا بالعراق احنا نطلع ونطوب وهذه عندنا فلوس ومطاعم اكو.
0: زين هسه هسه اذا اختصرها مروه، هسه اذا اختصر الفكره، انت اذا قلت لك انا ليش احنا كلهم مستقرين جيراننا واحنا ما مستقرين، شنو السبب؟
1: لان احنا ما عندنا ولاء لوطننا، احنا ولاءنا للغربه.
0: اوكي حلوين، حبيتش لايك وشير.
1: والله
0: والله روح تغدي، شو مسوي غدا اليوم؟
1: انا ما اسوي غدا، ما
0: اطيب. طلبيني تي شويه.
1: لا ماما تسوي،
0: ماكو اسئله عليها، ماما تسوي قبل تسوي ما تسوي.
1: بعدني
0: صغيرة 93 94 94 تقريبا عمرها، مو صح؟ ما 94 94
1: 93
0: باي 93 ما مسوي لها
1: ال 34 سنة 33 سنة.
0: اي خفيفات بعدك.
1: زين خليني اسألك سؤال
0: صح. يلا سريعا ام عبد العالم خابر. اي
1: برأيك اذا اريد اصير مثل تركيا
0: او
1: مثل الاردن او مثل اي دولة،
0: ايه
1: شنو اللي لازم تشتغل عليه بالعراق؟
0: اني؟ شنو اللي لازم اشتغل عليه؟
1: يعني هسه احنا خليك رئيس وزراء انت،
0: ايه
1: او شخص مؤثر، صاحب صانع قرار،
0: ايه
1: انت شنو اللي راح يتغير بهذا العراق فتخليني انا احب اعيش بيه واحب حياتي بيه واصدر للعالم الشغله الايجابيه عني، واصير افتح المصانع اشغل اليد العامله، اصير بلد انا العالم تريد تستثمر بيه. طيب. وانا اريد يعني
0: أنا بالنسبة لي خليكم نروح تقرون التاريخ تشوفون هتلر سوى بحياته.
1: هتلر؟
0: والله خليكم ترحمون عليه.
1: لا والله يعني شنو اللي تغيره؟ شنو اللي
0: يسويه؟ غير البلد كله، غير الشعب، شو يسويه؟
1: تغير الشعب مو صحيح؟
0: غير طبعا. إذا
1: احنا ما نستحق هاي الأرض.
0: طبعا. ليش الارض شبقة بينا؟ لفظتنا لفظ وما تريدنا اصلا هي، بس احنا مشلبين هيك ما ندري احنا ما حتى ما عندنا. والله عمي حارت بينا، كل حارت بينا ترى، العالم الارض حارت بينا، رب سبحانه وتعالى حار بينا، ما مدى يعرف لا احنا ويا ذول، لا احنا ويا ذول، لا احنا ما اعرف يعني.
1: بصراحه
0: على كميه الحكي اللي اسولفه بالبرنامج يعني كنت اتمنى انه على الاقل تقدير فد 10% من الشعب العراقي يصير عندهم وعي ويصير عندهم ادراك. هسه على الاقل مو ادراك، يصير انتفاضه على نفسه، خليه يسوي فد شيء، بس هو ما يعني يطلع برا ما تحس ابوك واحد لازم له صوته ملتزم بالقانون ويخبر وشلونه ويسولف و
1: أخذت مجرد ما تفعل بالطيارة
0: تلتزم ما عم علينا غير ممر السعادة. والله العظيم
1: ممر السعادة هذا السيت مالتي أقعد عليه ما أعرف غيره إلا أخذ
0: إذن والموظفين
1: ثاني.
0: يلا تحياتي ليش مروة،
1: ما نعرف إحنا بينا مشكلة والله.
0: أي والله إحنا ما عم مشكلة بس ربك يحلها. طيب تحياتي إليك، تسلمين يا وردة، شكرا جزيلا. هذا مجان ذيك احنا ندفع فلوسه مقدما، لا والله ما دافعين فلوسه ولا هاي تسعبون سلف. ناخذ اتصال. الو
2: انا مساء الخير.
0: كل الهلا حوج خالي من وياي
2: ان شاء الله بخير.
0: خليك من وياي.
2: العفو وياك
0: اسمك انقطع بالهذا، شو اسمك؟
2: الو
0: بس اسمك وين راح؟ اس منور سلطان زائد على عناتكم عطله للاحد بالعافيه. ناخذ اتصال. الو
3: سلطاني
0: اهلا منقذ.
3: يا ابو والله دريتي بقصه حياتكم كلها بالكليه.
0: انا متعرف احنا الكليه كانت مو هاي، تدري شنو هذا؟ كان واحد من الصراعات الازليه بمجمع باب معظم، ما حد يعرفه.
3: ايه انا داومت بها هيك كليه ثانيه اداب سنتين وعفتهم.
0: ايه احنا شايفين احنا اعلام شايفين نفسنا على العالم.
3: والله كان حصل يعني وايد ندق لانه كل ضغط يعني
0: ضغط صارت 3 ايام الحمد لله يعني. يلا شو نسوي عمود يستقر او ليش ما مستقر؟ شنو السبب؟
3: شوفوا انا اسمع حلقتك اول اتصال ذكرني بسالفه، هو اني كمنقذ شنو مأذي بغداد؟
0: حسيت
3: روحي ايه؟ انه انا مأذي بعيد عن شويه الموضوع وارجع لك انا
0: يلا.
3: انا مأذي بغداد بشغله اللي هي القطب اشمره بالشارع
0: زين
3: امان الله، علاقتي بالسياره واشيائي وإنسان مسالم وما أحب أحد حتى من يصعدوني عالم أقول لهم من يريد يشمرك لا تشوفون عندي علاقة. نرجع على موضوعنا يا سيدي العزيز. طبعا ما كم سؤال جبالي بهاي الحلقة من داس ما حد الآن. المهم موضوعنا وقع يعني إذا كان رب البيت بالدفة ناقرا
0: فشي ما تولي البيت الرقصه
3: من النهاية من الأخير لأنه ما من الممكن شعوب جاهلة فكريا لا تقرأ تنطيها نظام ديمقراطي ما ترحم. الديمقراطية
0: من هم ذولي الشعوب؟
3: من هذه العراق؟
0: لا الشعب العراقي مو جاهل ولا ما يقرأ ولا غير مثقف
3: جد بالمية سلطان.
0: لا بيهواي حتى باوع حتى خلاكم كل الصريح. حس احنا اليوم مجتمع يعني احنا اليوم افراد هذا الشعب ننتقد الشعب كيفنا. انا واحد ينتقد شعبي يعني اموت تموت بصراحة ما اسمح لحد، بس انا انتقد ايه حتى رعاع هذا المجتمع هم متعلمون او مثقفون
3: سلطان.
0: لا مو انا حتى اقول لك لان هذا انا بالنسبة لي مع اعتزازي بيك منقذ هذا مو مبرر. ليش؟
3: اسرع
0: مو هم مو مثقفين. لا مثقف شنو؟ وقت ما احنا كنا مجتمع ولا نزال لا يزال هذا المجتمع هو يملك من الثقافة او لو مثقف لو متعلم ماكو ما عندنا بالنص.
3: نسوي استبيان
0: اي
3: تمام
0: ايه؟
3: على كل الشعب حتى الشخص اللي عايش بالهور
0: اي
3: اللي يدوب عنده تليفون. اكو ناس لحد الان
0: تمام
3: شهر ونص انا رحت لحد الان التليفون التاتش ما عندهم
0: اي اي عدو
3: تسمع راديو تلفزيون ما عندهم
0: صحيح.
3: حتى هذا الشخص هو علي بيان ان بس يريد الميننج مال كلمه الديمقراطيه كل شيء ما يريد
0: ما يعرفه هو.
3: اوكي حلو الكلام. ايش قد نسبه اللي يعرفون معنى كلمه الديمقراطيه بالعراق؟
0: يعني انا اعتقد فد 60-70%.
3: والله اذا وصلت 30%
0: لا يعرفوا. تدري ليش يعرفوها؟ من الافلام وقام راح يقاري عليها. اي مو هي انه انا اعرف اقول لك انه انا اعرف معنى مفرده تختلف تماما عن ان اني اطبق المفهوم ما لها ربط. هاي هسه احنا كنا نعرف الحلال والحرام مو هسه حتى ما عنده ثقافه حتى ما عنده تعليم حتى الجاهل حتى الامي يعرف الحلال والحرام يعرف كله تعرف لان هذا موروث
3: زين.
0: بس بالتالي من القائم على تطبيق مفهوم الحلال والحرام؟ كم واحد؟ ما له خص.
3: صح
0: كنا نعرف هذا زين. الصبح من يطلع الضوء والشمس معناها طالعة، بس كم واحد يعرف مفهوم الوقت بالنسبة إلى هذا التوقيت؟
3: شخص بمعنى أنه الحكومات هي أساس بناء مجتمعات. أنا بالفترة الأخيرة هاي الشهر ونص الشهر بس تقريبا عندي فد ريبورتاج تقرير صحفي ويا مجله بريطانيه هذا المنسق مالتهم كنا. فهذا الموضوع خلاني احتك بهاي الشخص بدوائر الكورونا. سلطان تعبت. سلطان يعني اكو اشياء يعني 8 مواقع ومن ضمنها يونيفرسيتي اوف بغداد. من مواقع واحد من هاي المواقع اللي ما اردت اقول اسم المدير طبعا ويشكر على الموقف اللي سواه وياي، الوحيد اللي فهم التقرير بصوره صح بحيث هو مجرد ما سمع عن الهندسه المعماريه لرفعت الشادر شي قال لهم جيبوا لي هذا الولد ابدا التقي بي.
0: طيب
3: قعدت جاوبت الداتا فهم لان عرف انه هاي اشياء تفيد البلد. هذا من 8 دوائر سلطان احنا المشكله كل الحكومه ما عندها بناء مستقبلي للموظف نفسه، وانت مستلم الموظفين صار لك مدرج قد واني معاك. انا اصلا انا كمنقذ انا ضد الوظيفه الحكوميه جمله وتفصيلا.
0: طيب
3: الوظيفه الحكوميه ما تبني بلد، ما تبني شعب نهائيا. لزمن معين، لزمن معين بس. اليوم شئت أما بيت اليوم نظام رئيس مالي، ما تقدر تعبره. انت لازم تلقي حلول شلون تبني مجتمع صحيح ونظام رئيس مالي. انت 6 مليون وتنطى راتب على 3 ايام بالاسبوع. هو هذا حكي؟
0: لا والله.
3: فإذا الدولة كلها اليوم ما انتوا هسه النظام الحكم السياسي العراقي، انا اسف يمكن راح انزل على الترابي وراح نخرب الليله، بس هاي والله
0: يلا
3: بس.
0: ايه
3: نظام الحكم السياسي العراقي هو قائم على 3 خطوط عريضه، 3 اطراف قويه، سنه وشيعة والاكراد.
0: طيب
3: والاقليات خطيئه عمت عيون عليهم قليلين.
0: ايه.
3: تمام. انتوا صار لكم بالحكم 23 سنه.
0: ايه.
3: 23 سنة ما قعدتوا تسوون خطوط عريضة وخطط طويلة الأمد لخمسين ستين سنة والكل مستفاد بيها والليلة حلوة.
0: ليش؟
3: ما أعرف ليش.
0: لا مو ليش ما سووا، ليش يسوون؟
3: حتى يبنون بلد.
0: ليش؟
3: حتى يبقى هو بالحكم هواي، حتى يستفاد هو أولاده أولاده ويستبقون، بدل ما أنا استفاد 10 مثلا. تتذكر جواد البولاني؟ واحد من السياسة راح اختفى، كان وزير التعليم العالي بس شو اسمه اختفى، فلان اختفى، ذاك اختفى،
0: عبد الدياب العجيلي تحياتنا
3: له. مثلاً الياور وين هسه؟ بس أنا متأكد هم كلهم عندهم تقاعد.
0: ما هو السؤال هسه ليش أنت هذا سؤال أنا حاكي وأحكي هسه. أنا اليوم جيت 4 سنين، ليش أسوي مشروع يمشي 7 سنين؟ ليش شعلي أنا 4 سنين جاي؟
3: انت ليش تقدم ايه؟ برنامج محترم.
0: هاي ما لها خص.
3: انت تقول لي جاوب. انت ليش انا من الناس شنت اكره فكره الراديو.
0: طيب
3: انت بالتحديد سبيسيفيكلي يو، يعني انت اللي خليتني ارجع راديو اسمع مره ثانيه واسمع برنامج ساعتين. انا اسمع راديو ساعتين؟ مستحيل. والله
0: قاعد تقطع مني. مو سالفة سانة جاوبك أساس. أنا هذا واحد يختلف، هذا جزء من يعني دراستي.
3: أنت إذا تشتغل على نفسك صح.
0: مش داقول لك هذا جزء من دراستي، جزء من هدفي استراتيجي كري. أي بس غيري جاي 4 سنين جاي أخي، أنا جاي 4 سنين، شو أسوي بيك؟ شو إذا عسى ما أنت أخذت شربت مي ولا ما شربت مي؟
3: طبعاً أنت كان تقدر بغير برنامج تبيع ذمتك وتبيع الإعلام مالتك.
0: ما استعرضتها حتى ما يشتري.
3: وانا متاكد يصير عندك شقتين او 3 بالبوابه.
0: انا ما ادري
3: ليش ملكه، بس اللي يقدم هيك المعنى. انتو يعني اكو فطره انسانيه،
0: اكو مصادق بلوجرات بعد ما دبركم.
3: اي حج انت اكو فطره انسانيه انه لازم تجي لحظه يريد يكون زين، وانت جتك الفرصه تكون زين، جتك الفرصه تخدم. ايجار ما عندك، سيارات عندك، كل شيء عندك، سفرات عندك، باملاك عندك، فلوس عندك. اشتغل. يعني شنو هسه الحكومه الكرديه مثلا نزيهين بيور 100% 100%،
0: بس باقي مستحيل.
3: بس اكو حكم، اكو دوله.
0: منقذ احنا حتى نعطي مساحه للاخرين. بس حتى انا اقول لك انا اليوم اكو هاي الفكره لازم نقتنع بها كلنا احنا العراقيين، والما مقتنع خلي يقتنع. وانا احكي لكم رجل اعلامي عندي احتكاك ويا سياسيين ويا مسؤولين ويا ناس يعني هذا جزء من شغلنا. هم مو يحبوني، هم لا يحبون ولا نحبهم، يعني احنا ماكو حب بيناتنا بالضبط. لكن اكو مصلحه متبادله. هذه القاعده ثابته عند يعني ما اعرف ايش قد بالمية، لان هو انا بدي اقول لكم ايش قد ما عندهم هاي القاعده، اللي هم يمكن 3-4% ما عندهم، والبقيه كلهم عندهم هالقاعده. انا جاي 4 سنين، ماذا ساستفيد من هذه ال4 سنين دون ان يكون هنالك خطه مستقبليه لتكرار ال4 سنين؟ يعني انا اجي 4 سنين هسه ما اعرف انا ال4 سنين هاي عندي شد يا رسول الله، مثل هاي مال يقول لك افتحوا لك باب مال قاصه وكلها فلوس، يقول لك دز على صاحبك قدامك 10 دقائق اكرف منهن، نفس السالفه. انا عندي 4 سنين، يا اما ال4 سنين اوصل الى التارجت مالتي. شنو التارجت مالتي؟ بيت، سياره، كاش، مزارع، نفوذ، ما اعرف شو هو. كل واحد عنده في التارجت طبعا معين هدف. فبالتالي لا تجي اليوم تطلب من شخص مسؤول ان يسوي لك شيء لي قدام، مثل يعني طبعا تحيه الى السيد السوداني اللي بلش المشاريع، تالي من اجى استلم السيد الزيدي طلع نصين بالدين. هسه بعد انا بعد مسؤوليتك، انا ما لي خص، انا اعطيتك وقلت لك سلمني، انا بعد بكيفك. مثل ما السيد الكاظمي سلم موازنه كامله كانت امورها طيبه، ما له حق لما يسويهن. اجى السيد السوداني اخذ ماله 3 سنين حاطين قباله، قال لك خلينا نشتغل بهالمشاريع، مشاريع شيء انفتح شيء ما انفتح، بقينا احنا طلعنا نص لهذا مطلوبين. مثل ما عدنان حمد ويا يونس محمود، يونس يقول ما منطي فلوس، عدنان يقول منطي. هسه احنا اذا هذا دليل، هسه هذا قدامك دليل على انه اللي يجي للمكان هو ما دا يحسب انه اني دائس. يعني هسه انا اليوم من احكي الحكايه اعرف الى انه هاي الحكايه تخليني استمر بالعمل مثلا بعد فت 5 سنين 6 سنين سنتين سنه. هسه مثلا حكايتك انت ما اسمع راديو جزيره، يسمعها واحد صاحب العمل رئيس مجلس إدارة يقول لك والله سلطان إذا دي يجيب الحد الآن ودي يعمل على التأثير بالرأي العام، نفكر بأنه إحنا بدال ما نبطل الشهر الجاي ونسلم راتبه لا خم بقي في 6 أشهر. هسه هذا جزء من ديمومة الأفكار، بس بالتالي هو جايك ما مقتنع، هو ما يريدك، هو بمناسبة هو جايك بدليل نواب يزملخ نفسه يوزع بطانية وفاصوليا وباقلة ويشتري صوتك بكارتب 25 ويوزع أراضي ويسوي تعيينات بس ينجح يباعك. انت عبارة عن يعني عفوا واحترامي للجميع وتقديري للجميع، يباعك ذبانة مواطن ذبانة.
3: سلطان الخط السياسي الأول بالحكومة العراقية، الخط السياسي الأول
0: أي اختصر لي بس منقذ والله تطورنا
3: أي اللي طب بعد الحكومة بعد 2003 هم كانوا معارضين، بمعنى كان عنده تارجت، كان عنده هدف. أنت ليش من وصلت للحكم ما سويت؟
0: أوقات أزيدك من الشعر بيت ودعتك كم عدم تارجت،
3: ما أنت كنت شايف الضيم
0: ما عدهم. روح شوف اللقاءات اللي سووها كلهم اللي كانوا قبل، يقول لك إحنا كان عندنا هدف نسقط عبود سقط إنه صفنا، وقلت لك عشان صدق شو سوي سان؟
3: إذن معناها ما كان عندهم.
0: هي هم هيجي هم يقولون، ترى مو أنا أقول، هم بلسانهم باللقاءات مالتهم. روح شوف اللقاءات الخاصة بالسيد راس حبيبي. تحياتي لك حبيبي
3: حبيب القلب والله.
0: عدنان درجال ايش قلت ثاني؟ صدق هذا شو ماكو رابط ماكو شخصي عدنان درجال، انا اقصد بالكم عدنان. ايه

0: اسوي حركه كسره احنا الاثنين احنا بس صح والله احنا مو شو اسمك كل يوم احنا عندنا محترق هيدسيت خلينا نكسر كرسي صدق كنا هاي وين هالبخار هاي هنا ماكو طوبه صح بس ايامكم يلا ناخذ تصالي طبعا هنا صاغ الجيتار الو
1: صباح الخير
0: صباح النور واعرف هادي واعرف كرشك ايش مثبور
1: انا سلطان
0: شلون الاخبار
1: والله الحمد لله بخير
0: ليش حسام شنو الوضع ليش هيك
1: ما ادري بس لحظه ما عندي فكره عن السؤال
0: السؤال يقول وقف هاي النسكافيه طيبه والله كلش سؤالي يقول البلدان الدائره مدايرنا
1: ايه
0: تركيا ايران كويت سعوديه اردن سوريا مستقرين او هادئين ما عندهم هاي الهريجه اللي عندنا عدم الاستقرار بتحسهم ما يعني دائما احنا عبالك شايف هذا اللي بالمنطقة بس يدور مشاكل وهو عبارة بيتهم بس يصيحون وناس تطلع والمنطقة كلها هادئة مثلا شمعنا هذا السؤال يعني سؤالي الجبالي شمعنا بس احنا ما مستقرين هيك هوسة دائما عندنا مشاكل عندنا تفاصيل ما العلم اللي بصفنا ترى كل هادئين كلهم تحسون باليرموك بيتهم
1: والله سؤال رهيب
0: صراحة يعني. والله حتى إيران هسه مو محترق الجو ما صارت عندهم أزمة بنزين قطعوا عليهم
1: هسه أي واحد يروح لإيران سفرة هسه بالوقت الحالي بعد ما صارت الحرب لليوم يقول لك ماكو شيء
0: ماكو شيء عافية
1: وضع طبيعي هو وين لعت هاي الهوسة
0: ما أدري
1: أعرف والله أستاذ بس هي يعني هيك مثال يعني
0: لا لا هي صدق يعني
1: يعني ولا تقاسي
0: يعني عندي ولد راح إيران قبل شهر قال ترى إيران مو عشانها غزة ممسوحة كل شيء ماكو ترى وضع طبيعي
1: لا ماكو شيء طبيعي حياة طبيعية الناس تمارس
0: ليش بس احنا حسام ايش معنى هاي البقعة ايش معنى هي هيك
1: والله يا استاذ هواي يعني اكو تفاصيل تخليك تتفكر مثل ما هسه طرحت هذا السؤال
0: ايه؟
1: كل احنا ما ربانا هيك يعني حتى على مستوى الحر
0: ايه؟
1: هسه ليش داير ما دايرنا انه احنا كل المناخ طبيعي
0: مناخ طبيعي هاي الكويت هسه مو كانها بصره يقول لك جو مثل البصره شرج يضربهم يوم يومين وخلصت هسه يعني ليش البصره صالخه شرجي راجع شرجي رايح شرج ما ادري
1: تطرف مناخي
0: ما اعرف تطرف مناخي تطرف ديني تطرف اخلاقي تطرف قومي تطرف فكري ما يا اخي ما تحسها هيك شيء دا اقول لك مثل هذا البيت اللي بالمنطقه اللي بس اهله الامايه تحكي والاب يحكي وعندهم جهال اثنين برا يلعبون وواحد اخوهم يجيهم دائما ويتعارك واكو فوق السطح ناس هيك تحسهم شايف والله تحس نحن هيك بس شنو الفكره
1: هاي طريفه يعني هي الامثال تضرب ولا

0: الناس.
1: نعم.
0: يقال انه البيت اللي ما بي عذرا على اللفظ صايع
1: حق ضايع.
0: حق ضايع. القاره ما بي القاره ما بيها صايع حق ضايع.
1: والله احنا نحس نفسنا هيك. اي والله هسه ايش فيك حتى على المستوى العشائري يقول لك الحق راد لحلوق تحس بس احنا حلقنا ذا يحكي.
0: اي ما اعرف هي تركيبه الانسان العراقي بحد ذاته يعني ما تلقاه بكل شيء يتكلم وكل شيء يتدخل بكل شيء يعني هسه هاي ذكاء هسه هاي يعني ما اعرف صراحه زين يمكن نظام الحكم اللي عندنا انظمه الحكم اللي مرت على العراق بصفه عامه هي انظمه ما مستقره هي يعني تشوفها دائما تحس بالخطر يعني من كان هاي مثلا دول الخليج هاي يعني مملكه يعني وناس تحكمها هم هذول ابي يسلم لبنان وهكذا
1: وخلصت
0: زين فهم مستقرين يعتبرون هذا المكان مالتهم والشعب هم رعاياهم واولادهم وكذا فخلص ما حد ينافس على زين يجوز اكو صراعات داخليه يعني بين الاخوان واولاد العم وكذا
1: هسه هذا اقول لك انت فتره كنت بيها بالامارات كان اكو صراع كلش قوي
0: اي صحيح
1: بين الخوان شو تشوفه بالشارع
0: اي بس انت من تدخل يعني مثلا على يعني الامارات يعني
1: لا انت شو تشوفه بالشارع ينعكس بالشارع
0: لا لا ما
1: ماكو يعني ما تعرف
0: لا ماكو
1: والله العظيم
0: بكل بلدان يعني هسه مصر على مستوى الاقتصادي مصر ترى شعب فقير يعني ما عنده ثروات
1: اي
0: زين
1: وهواي
0: وتعبانين وحالتهم اللي يعني الاقتصادية كلش يعني عندهم يعني فقر
1: صح صحيح
0: فقر كلش
1: ايه؟
0: زين بس هو تجيب لطاري مصر عبالك جبت له مدري شو
1: مصر ايه؟ مصر مصر هي
0: يقدسون البلد هذا
1: على اسمه مش من لها
0: مستحيل يعني ما اعرف يعني اكو فدولاء فدولاء يعني ما ادري هي كلها يعني اسباب يعني ممكن الادعيه ممكن لا حتى تشوف التركيز مال الاولياء والانبياء كلها بهالرقعه الجغرافيه
1: بهالرقعه الجغرافيه بالعكس لازم نكون احنا اهدى مدينه السلام
0: عندك هاي
1: اقول لك ولازم انت بالعكس لازم تكون عندك هاي الارواح الطاهره اللي هيك الهدوء الهدوء والسكينه بدليل هسه احنا اي مرقد من الاولياء او الصالحين تروح له تهدأ هسه لازم احنا يعني تخيل احنا لو ما عندنا هذول كان صار
0: وممكن الجانب الآخر أستاذ سلطان اللي هو رب العالمين من حس تركيبة هاي البشر بهالطريقة فكل دائما يدزلهم شخص
1: بالضبط
0: ما فات جيب واحد ثاني ما فات جيب ماكو
1: يا أبوي يعني مثلا ستذكر السالفة والله العظيم بالأردن كله تعرفها القصة ممكن أحد نحاكيها ساعة بثنتين بالليل راجع أني من يوم صديقي أباعك شرطة هواي بالشارع شكو شنو موضوع والله ما صانع واني هاي طبعا للمعلومه للمستمعين انا اعلامي كنت اشتغل هناك مو اعلامي كنت مدير مؤسسه يعني اعرف بالجروبات عندنا ودنيا رجعت فشارع وقفني واحد شرطي وبصفه واحد شوي قوى امن يعني اعلى مرحبا اهلا كيف حالك منين جاي قلت له والله جيت يم صديقي بس انا مشدوه الساعه 2 بالليل هلقد اكو ناس امنين بالشارع قال لي وين رايح قلت له والله رايح البيت وين بيتك قلت له هناك قال لي قلت له في شيء قال لي لا ماكو شيء توكل على الله طلعت وقفني قال لي بس لحظة قال لي شو بتشتغل راويته قال لي التعلامي قال ما بتعرف شو صار لا والله قال لي اوكي توكل حصت متى طار الاشياء كلها راحت رحت للبيت اباوع قبل ساعة محاولة انقلاب من قبل الامير حمزة على الملك عبد الله
0: حلوة
1: شنو وطلعت التسجيلات الصوتية موجودة باليوتيوب وهو يحكي ويا قائد الجيش وقائد الجيش طب سوى له إقامة جبرية وخابر الأمير حسن عمهم الكبير والشعلة مشتعلة والسعودية طبت تهدي شارع كش ما بي كل شيء ما بي هاي بالضبط انا اجيكم هاي والله العظيم هاي اللي كان عايش بالاردن خلي يعرف هاي السالفه كل شيء ما ثاني يوم قلت انا تدري احنا شعب ازمه ندري هاي بساع باكر خلى قلت خلى شيل حاج طلعت ماكو رحت يعني سوبر ماركت كبير كارفور اصلا مسوي عروض والله العظيم كان الجيم مسوين عروض لا وسحبه على سياره يعني البارحه كان البلد كيش ما اعرف والله هسه سوريا مو هسه يحكون على انه راس النظام وشلونهم ذولي وهاي ذاك يوم دزولي صور وفيديوهات اصدقاء راجع سوريا مثل قبل سهر وحياه حلوه
0: وموتها يعني امورها طيبه ومتحسنه وكذا
1: بس احنا
0: والله يا استاذ
1: ما ادري
0: هي يعني ما اعرف تركيبه الانسان العراقي
1: هي.
0: يعني هو يعني بصراحه كل ايجابيات. طبعا الانسان العراقي بايجابيات هواي بلدان تفتقر كشخصيه كانسان يعني
1: صحيح. صح
0: ما اعرف يعني زين بنفس الوقت انه انت هم مثل ما بيك هاي الايجابيات اكو في الشغلات صعب السيطره عليها يعني لذلك ان الشعب العراقي صعب السيطره عليه
1: هو صعب ما اعرف ما يلزم والله تولع
0: ما اعرف
1: طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا حمدي كاتب لان شعب لا رجان حمدي لا ليش اضربك بلوك علي عمار شو عجب الامثله بس على ايران مو حضنك العربي كله مستقر شو ما تذكرها هو يعني حب وكره وحكي وكره مو حكي دا اقول لك انا يعني الوحيده اللي عليها حرب هي ايران هسه باقي ما عندهم حرب ترى هسه السعوديه هاي بدت سالفه مناوشات مع فخلنا ناخذ ويانا اتصال الو
2: يا بعلو
1: اهلا
2: شلونكم عيني
1: شلون الاخبار
2: والله الحمد لله
1: ليش
2: عباس تيجان قالها
1: ايش قال
2: قال يبا يا موطني عندي حكي بغدر الدموع المالحة
1: ايه
2: وبيت ولها بالقصيدة يقول يا ثور بالعالم قوي تركب عليها تنار
1: زين
2: ها بالجينات حكي
1: شو بالجينات عمي مو يمنه
2: والله بالجينات ابو صراطين يعني ها ما نقدر احنا ما نقدر انت عرصتي فجأة تمشي بشارع حلو؟
1: زين
2: شارع في امان الله هناك وصير عركه
1: طلع والله
2: الو
1: وين بسام اه اي اسمعك مو قطع مشكله ايه. زين
2: مع المطار
1: اي
2: اقول لك هيك فجأة تصير عركه
1: ليش؟
2: ها جينات ولا انت بشرفك
1: شنو جينات؟ اخي ما مقنع الموضوع شنو جينات؟ ماكو جينات شنو؟
2: والله اصلي خليك منك خليني افسلك اياها
1: يلا
2: ولا انت بشرفك لا على تموز تموز العالم تعوف الاشهر البارده يسوون بيه ثورات 14 تموز 18 تموز 15 تموز والله على القابات احنا شعب عايش على القابات
1: هاي ماكو هيك ملا هاي ما ادري يعني انا هسه دا افكر هاي ايش صفنت بيها قلت هسه ذول كلهم مستقرين وامورهم طيبه طبعا عندهم مشاكل مو ما عندهم مشاكل عندهم مشاكل هسه
2: إيه
1: خب مثلا تركيا من صارت ما بوقتها هذا كان الانقلاب اللي عليهم
2: بالسكايبي 13 ثانيه فضله
1: بيب على سكايبي طلع فيديو ويا المذيعه اردوغان قال يابل الوضع ماكو شيء امور طيبه طلعوا يلا هم لهم جماعه هو كان متقصدها اليوم إيه؟ هم رجعوا استقروا امور طيبه هسه مشكله هي انت لازم انت مثل البيت اليوم لازم يصير بمشكله حتى تستمر الحياه بس مشكله احنا شغالين يعني هسه طلعت عندنا هسه انا بدي من بدايه السنه من بدايه السنه حتى هسه الف سالفه وقصه صارت عندنا وكلهن متوتره متوتره متوتره متوتر قبلها بلد ما ادري ايش بيه ما يعني ما والله صافن بي انا يعني قلت هو ليش هيك ما مستقر يعني شنو ايش بيه شنو السبب
2: والله جو انت شايف انت شفت مثلا عركه بالشتاء اطلعوا بالشتاء ماكو
1: عم شنو اطلعوا بالشتاء الفاتت البوكيتا كانت الازمه بشهر العاشر مو كانت اكو قصف على ايران هم كان مقبط عندنا شنو
2: بالريش
1: بشهر الواحد نفس السالفه
2: اي بس
1: لا لا احنا ما نشتغل احنا الطقس ما يشتغل ويانا ما مو صحبه
2: طافين الجوازه ماكو
1: اي مو مثل هسه
2: بعد نرجع نقطه الصفر المربع الاول اقول لك هاي بالجينات ايش معنى بس العراق؟
1: ما اعرف ما اعرف ما ادري يعني انا بصراحه هذا السؤال اليوم ما بي قفله بي يعني بي نصيحه بس ما بي نتيجه ما مدى اعرف
2: احنا ندري بيك
1: اي
2: والاخوه بلال وهاي كتبوا لك بالجروب
1: اي كتبوا
2: كلام كلام على على القفله
1: رائع اي ادري
2: بيك اي كلام رائع بس قلت لك والله بسلاطين انا هم صفنت
1: اي
2: الموضوع بالجينات أي. بالهذا شو اسمه التركيبه الجسمانيه مال العراقي
1: اي
2: ما يعرف يهدأ ما يعرف يهدأ
1: ما اعرف صدق ما يعرف يهدأ طيب خلينا نشوف والله البقيه ايش يقولون
2: نشوف بكة المستمعين بكة
1: حد يوصل اي والله والله خلي يوصلون الحل
2: بكة وميضي خابر
1: اي
2: يا خابر بس الصبح
1: لا هو بس
2: عشفت الصباح
1: اي بس هو شو اي والله
2: يعني حساس ابو قاط ابو قهوه يشرب قهوه الصبح غير زايد عليك شاي حليب
1: يشرب قهوه بلا صحتك يلا طيب تحياتي لك حبيب قلبي
2: شكرا
1: على وسيم مع السلامة باي باي شنو استاذ احمد نطلع فاصل تريد اغنية وفاصل لو فاصل واغنية

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيالنا بيك.
6: الله يحفظك.
5: تمشي وياي.
4: رجعناكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤال حلقة اليوم يقول: كل الدول المحيطة بالعراق هي تشعر بخير ومستقرة، ليش العراق الوحيد اللي ما مستقر من بين جيرانه اللي بصفه؟ سمعنا نحكي عن بقية الدول بس جيرانه اللي بصفه. وخلينا ناخذ ويانا اتصال. الو.
7: الله
4: الله
7: الله
4: الله يا انت.
7: الله الله، تحياتي للي كنت فاكرهم اخواتي.
4: الله
7: الله، اخواتي اخواتي
4: اعتقد هو ايه.
7: ايش فيكم يا عمو وميض؟
4: عمو وميض في سالفة، عند انتقائية بالاتصال والمشاركة.
7: دقيق، هو جبت عطار المشاركة. ايه؟ عمو وميض انا اشوفه شوفت، شايف الوالدة بالبيت بس خير وبركة.
4: ايه،
7: حتى دليل بمشاركته يختمها بالدعاء للجروب.
4: يعني هاي
7: يوم مودع بالله يا الله يحفظك هو خير وبركه.
4: هسه هاي من باب الـ يعني المقارنه بالعمر، لو من باب المقارنه بالحكمه والخبره
7: بالحكمه. عمو وميض لو بكندا يحطوا سؤال بالجنسيه
4: طبعا.
7: شنو حكمه هاي؟
4: اي
7: وهل يجي يصير كبير؟
4: هل تعتقد ان هذا الرجل كبير خبره ام عمرا؟ فانت تكتب جوش، تكتب
7: اقول لك
4: تكتب بوث
7: هي تجي اختيارات اي بي سي
4: اي بي سي دي. لا تجيك مو اختيارات، يس نو بوث، تكتب بوث تشتغل
7: بوث. حلو حلو حلو.
4: اي طيب تعال سولف لي
7: سلطان. انا بعدني بسطره البارحه قاعد احسب النهار كله، قضيت احسب.
4: اي خلصنا حساب بس احنا اليوم
7: ما خلصت.
4: ايش قاعد طلع لنا 94000؟ 92000
7: لا 94. لا مو انا حسبتها الدخل المينيمم للفرد بالسنه.
4: اي
7: وتفاجأت بشغلة، 2008 كان 28000 دولار.
4: ايه؟
7: اليوم 62000 دولار.
4: ايه؟
7: تشوف ايش قد الاقتصاد الضاعف
4: فرق. ايه؟
7: وهو شنو الدخل؟ أكل شرب نام انترنت اتصالها. هي
4: ايه؟ هيها مصاريفك.
7: ايه
4: زين، هسه سولف لي تعال.
7: والله شو سولف لك؟ انا اتوقع المؤمن مبتلى واحنا شعب مؤمن.
4: ايه المؤمن مبتلى
7: واحنا شعب مؤمن كلش مؤمن. فلهذا الله بالينا وماكو استقرار اتوقع.
4: وشنو هسه احنا الوحيدين المبليين بهاي بهذا الكوكب؟
7: مو احنا مو ايماننا كلش قوي، ايماننا فوق.
4: والبقيه شنو مثلا؟ أوبر. يعني زنادقه مثلا؟
7: البقيه ايمانهم نص نص كفار.
4: اوكي. ما طولت قاعد يم بلد الكفار
7: هذول. هنا انا شفت الاسلام بس ما شفت مسلمين.
4: باوي
7: والله. والله وكو شغله لفتت نظري، تقول بس تطلع برا تمشي على العقين ما تلخبطوش. اني مو برا الحمد لله والشكر. مو ضرب يوم يضرب الاشارة.
4: ايه ليش ما تلخبطوش؟
7: لخبطوا
4: لخبط. زين، اذا هسه انت بوجهه نظرك الى انه هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى.
7: نعم رحم الله.
4: لي لي لي اختبار ثباتنا على ما
7: على الايمان،
4: على الايمان وعلى دين حنيف. محمد بعد خابرته.
7: والله ما اعرف من يوم رجعت لليوم. لا دا اتحمل شغل، لا دا اتحمل
4: ما دا اتحمل نفسي.
7: ما دا اتحمل نفسي، اريد ارجع.
4: طبعا استانست للسالفة. بس خلي لو ترجع وحدك.
7: لا وحدي ما احبها، وحدي هنا احلى، هنا احلى يمي. لا لا لاتينو احلى يمي، كوبا
4: اي هاي هاي. انت لعبتك هناك انت.
7: اي يعني رجال مناطق شعبية
4: عشوائية. اي تحب هاي العشوائيات.
7: هناك نظيف ومرتب ولازم برستيج. ولازم الصبح ما ادري ايش تلبس. وماهيتو.
4: طيب.
7: وماجاريتا. عاد روح يا ماهيتا.
4: حلو. طيب تحيات.
7: الله يزيد إيمانكم.
4: شكرا جزيلا. مع السلامة أخي.
7: تشوفون كل الخير أخي.
4: الله يخليك أخي، شكرا، أهلا وسهلا، باي. نأخذ ويانا اتصال. ألو.
2: هاي.
4: هاي وين كانت؟ هاي. هاي كنت تقولك؟
2: كنت بسورية.
4: شو تسوين؟
2: والله رحت حضرت حفلة أصالة. وبقينا هونيك.
4: وش خاف لازم؟ خاف لازمك.
2: كثير كثير.
4: وش خاف لازمك محتوى هابط ولا جتي؟
2: لا لا كثير تعرفت على كثير شباب.
4: ناس
2: كثير حبيت الوضع. أوكي ناس. بس أكيد ما شفت مثلك هونيك.
4: عافية.
2: كثير تونست وفرحت والله مكانك خالي.
4: إيه كان ختيار.
2: والله والله سلطان يعني غير الجو.
4: إيه.
2: ما مثل فايس.
4: آه
2: على. اسكت براحتك يا شفري. شو ما بعمل شو ما بدي بعمل.
4: وأنت مقصرة.
2: شنو البالك سويت؟
4: مقصرة
2: شنو؟ اسكت لا بغداد شوي أكو ريد لاين. بس هونيك ما في.
4: ما يعرفش.
2: هونيك ما في. والناس يشبهونا يعني. سلطان على فكرة يشبهوك كثير بأتكيت هون بحكي هون بسوالف هون وعلى فكرة انصدمت عندك جمهور سوري قوي
4: والله شو معلم
2: والله العظيم
4: ما يخابرني يسألن علي
2: بيسموك أبو السلاطين
4: ليش ما يسألن علي العاد
2: ما في إمكانية أتوقع يمكن جمهورك تيك توك فيس أنسة
4: يعني
2: سوشال ميديا أكثر
4: قولي ماني عفوة وهاي هو عازب وريد الزواج
2: انطيتهم برايفت نمبر وانطيتهم أرقام الإذاعة
4: برايفت نمبر مني
2: بس ما في لا برايفت نمبر أخذ لي نعم مش
4: ما عندي
2: مش ملكك ايش اخباركم اشتقتلكم كثير
4: شو كنت ترجعين لسوريا
2: اشتقت السارة
4: اكل ليش شو كنت ترجعين لسوريا
2: مزاهر حفقة هون مش ما تعرف عندي دام
4: ها ايه عندي
2: دام شلون ايه فانت حياتي الاساتذتي وجامعتي وزميلاتي وزملائي كلهم كل استوديوهم تبعنا
4: والله زين اوكي كل استوديوهم
2: والله
4: انت جامس ولا ايش عليك بالموضوع الحلقه مال اليوم عفوا ايش بي نفهم شنو
2: انا خاف اسالني
4: لا ما اسال خاف اسال لسانك
2: طويل ولا لا لا لا تخاف لا تخاف
4: لا لا لسانك طويل والله ساره لسانك طويل
2: وانا عادي والله عادي سلطان انت شوف راقي حتى مرات احنا من نوز ونز على التلفزيون او الراديو انت تعدل لنا وتصلح لنا يعني انت معدل وهاي مو أنا أقولها يعني أغلب أو أكثر الناس اللي يحبونك يقولونها
4: طيب يعني.
2: اليوم مخرج منه
4: أحمد
2: بورساتي تحياتي إله بس أني
4: مريض يعديش العفو تعدي أو يعني تلعدون يعني
2: عندي فاكسين لا تخاف ما أخذ فاكسين أنت دزيز لا تخاف ما في شيء بيعديني
4: أبد
2: بعدي ما بنعدي
4: ما والله عرج مطق والله العظيم
2: أحسيني سلطان سألني
4: ما سألش روحي مع السلامة باي باكر نسولف
2: باي حبيبي
4: مع السلامة على النعمة عم تعرف بس خليك عايش مع النعمة

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: طارا طارا قوة ساد حلقك احسن مخرج طلقتها البشريه يا احمد.
0: ايش معنى
1: قبلني وراها صار ساعه ندم بالقران
0: يا باوع. انت تشوف قسمتي اني بالتليفونات والاتصالات انت تجي ورا من
1: شنو ما تحكون يلا استوعبت شو؟
0: ده شوف قسمتي أني من أسحب تليفون أسحب خط أنت تيجي ورا من يعني ورا أنت دائما يعني تفلش اللحظات الجميلة.
1: ليش مو أنت نفلش اللحظات الجميلة ما خليت البنية تحكي؟
0: لو حاجة كان
1: والله
0: كان مصعد الملذات هي لو حاجة كان أنت مصعد اتصال يعني كان اختمت وطلعت.
1: لا هي لو حاجة ما تلحق حتى تختم. صاير بالدنيا ما ادري.
0: اي شفت تقول لك سوريا حلوه
1: يلا عيني اموت لفي لي الجنطه.
0: اي سوريا خل نروح انا
1: سوريا
0: نروح نشوف نروح نشتري لك هذا الدزيت الكيا ابو هذا ابو الاسطوانه
1: ونشور السيده زينب.
0: اي طبعا 100% وروح الحميديه وبالليل ننام من وقت بالتسعه ننام احنا.
1: شنو هاي الحميديه
0: ايش فيها؟ ما تعرفها سوق الحميديه؟
1: عندهم رسول ابو الكاي؟
0: طبعا عندهم عدم بقداش وسوالف واحنا ننام ننام بالتسعة نسيت تليفوناتنا وننام.
1: ايه
0: ايه
1: تسعة تسعة لربع بعد ماكو
0: بعد ماكو. ايه ما يقدر.
1: ايه, ايه من الصبح ورانا فرات وسياح احنا طالعين هم سياح نفسه.
0: ايه متعب طول اليوم نظل نفكار وهاي وسفرات بعيدة
1: عندهم طبيعة لو ما عندهم طبيعة.
0: اوه شنو الطبيعة
1: خلقت سلوب الطبيعة
0: تسمو
1: شك نمينا طبيعة هي طبيعة ما تتعلمون
0: والله العظيم.
1: خلاص
0: راجعوا الطبيعة. إيه بالعكس أصلا إحنا قمنا نروح يعني نجيب طبيعة من عندهم هنا.
1: إيه جابوا القصاقة ستينا والله العظيم والله طبيعة يعني حتى السفر يهم سهل.
0: إيه حلو
1: هم سلسين.
0: إيه مرحبا شلونكم أهلا وسهلا الحمد لله على السلامة يختم لك.
1: إيه يعطيك المنيو.
0: إيه
1: من يجيك باركود.
0: اي باركود
1: تمسحها على الواتساب تختار الاكلات اللي تريدها.
0: اي
1: حتى بالليل.
0: اي بكل يعني لان هم توصيل 24 ساعه.
1: اي يعني بس اكثر شيء بالليل يعني العالم تدري بيها جوع بالليل.
0: جوع طبعا ما حتى رجع بالنهار.
1: لا لا ما طيب.
0: اي الا تكون مثلا مضطر على لفه.
1: اي يعني لفات خوش.
0: اي لفات لفه.
1: لا لا
0: ليش احنا احكي لي مصطفى ليش احنا هيجي
1: لان هم هيجي.
0: ليش احنا ما مستقرين
1: والله انا مستقر
0: هسه شوف ساره رايحه متونسه حياه حلوه ايش قد يحكون
1: عليها اصاله بالشام اصاله ايش قد ما رايحه للشام
0: اصاله راحت شافت احتمال حضرت بالحفله ما سالناها والله كان قلنا لها شنو الحفله مال اصاله
1: يابا هي قالت حضرت حفله اصاله
0: قالت ما سمعت هاني
1: انت ايش تسوي
0: ما ادري
1: جاتيدك على ميوت
0: جاتيدك
1: على ميوت الله يا الله يساعد قلبك يا عبد الله.
0: ليش
1: يعني نرجع الموضوع
0: اي ليش مصطفى شنو
1: خلينا نحكي بجديه افضل لان اغلبيه العالم تحس انه ولاءها مو هنا تحس انه شايف حمام الكاظم.
0: اي
1: احنا ثلاث ارباع لنا حمام
0: الكاظم. الموضوع شوي طافي.
1: اي شلون
0: يلا. اي
1: لا لا وياك.
0: اي وياك انا امي
1: ان شاء الله تظل وياك.
0: لك ايش قد لي مع المثل هذا زين هسه اوكي. اذا احنا ولانا اكو بينا ناس عندنا انت بوجهه نظرك الى انه احنا ما مستقرين لان احنا اكو ناس عندنا عراقيين ابناء هذا الشعب ولا هم مو لهذا مو لهذا البلد.
1: اي مو انت ترى مو كل شيء احنا نذب على الحكومه على الحب
0: وين راح؟ لا انقطع مصطفى ابو الجود كاتب قلت لك بيتابع وعيونك والله بي بيتابع وعزيزه اثنين هسه طابقين وعطينا ناخذ اتصال. الو
2: أي صباح الخير.
0: صباح النور.
2: شلونك اخوي؟
0: اهلا بعلاوي. شلون اخبار علي؟
2: شلون اخبارك؟
0: ليش علي احكي لي تعال انت سب بلاد الكفار ليش؟
2: اخوي قبل شوي قال احمد مثنى احسن مخرج عمي.
0: ذاك ماخذ اجازه كل العالم تترحم اللي طال اجازه.
2: لا عمي والله كان ساتر علينا بعد بعدك مقايل رسمي شو اسمه بس همين عمي شعبنا الولد مو قصر يعني احمد
0: لا احمد عنده فلسفه في توزيع الاتصالات مو طبيعيه
2: ايه.
0: كل واحد عنده لمسه تعال سولف لي هسه انت ليش جينا شنو ليش شنو الفقره
2: وايد سوالف
0: ابرز شغله
2: خلينا نرجع اول شيء الهرمونات مالتهم تتكلم
0: جينات ايه. الهرمونات مالتهم اي
2: وايش هذا بعدين هرمونات خلينا نقول
0: على الهرمونات زين شو هي الهرمونات؟
2: الهرمونات تتقلب وذا يصير عندهم ازدواجيه
0: ايه
2: يعني ازدواجيه بالشخصيه ما يعرف شو يريد بعدين اقول لك اللي صار في العراق بس احنا بغض النظر عن يعني الدول الباقيه المجاوره ترى ما حد صار ذي اللي صار بالعراق يعني كثره الازمات اللي صارت بالعراق
0: الافرازات
2: اللي طلعت من عندها
0: ايه
2: يعني اكيد يصير البلد ما مستقر
0: زين انت بوجهه نظرك هذا منيد الله يزيده لو انه لا هم العالم شاده ويانا
2: تمام نيد الله يزيده
0: من نيد
2: الله
0: يعني.
2: يزيده
0: من نيد
2: احنا اي طبعا
0: يعني مو العالم شاده ويانا مو بالرياضيات شاده ويانا يرسبني
2: لا حبيبي لا حبيبي احنا طلايب ويا الناس يعني ما نقعد
0: راحه اي
2: يعني طلايبنا ما تخلص
0: اي
2: من ذاك من قبل وبدا طلايب ويفتر على الجيران
0: ايه.
2: ويجي بعدين اسمه يعني ما اعرف يعني بس ازدواجيه الشخصيه اللي خلقت هذا الشيء وتعدد الطوائف انت تعدد الطوائف ما يصير
0: عم تعدد الطوائف شنو اقول لك سوريا ترى بيها 1000 طائفه لبنان بيها 1000 طائفه الكويت يعني بيها 1000 طائفه شنو
2: اي خالف احنا كل من يقول اني الصف الاحسن يعني عندهم كثرة طوائف بس كل حزب بما لديه فريقهم
0: طيب
2: يعني يقول لك كل من يقول اني احسن كل من يقول يعني اني يعني احنا الفئة اللي تستحق
0: مختارة طيب يعني اذا
2: فهي هاي ما عندها استقرار للطوائف يعني هسه انت من تسمع طوائف بسوريا وتسمع طوائف مكان يعني ما عندهم هاي مثل يعني
0: خب شنو خب سوريا اصلا طوائفه ما تشترك بشيء خلي ببالك صح على الاقل نشترك احنا عندنا مشكله بالتطبيق مو عندنا مشكله بالثوابت الثوابت نفسه
2: تطبيق.
0: اي بالتطبيق
2: الثوابت ما تتغير
0: بالضبط التطبيق طيب
2: فقلت لك يعني
0: اوكي شكرا على وتحياتي لك حبيبي ممنون اتصالك ناخذ اتصال الو
3: مساء الخير
0: مساء النور
3: يعني انا انتظر 10 دقائق ما ادري 11 دقيقه
0: لا قالها الله
3: وراح ينسد بوجهي
0: بوجهك
3: خابر المخرج ما يفتح علي خاب
0: بوجهك لو بوجهك
3: بوجهي
0: ليش تسد بوجه النور ليش شنو قطيه بنيه وحبابه
3: وراها خابر وما يفتح علي خاب
0: ليش هيك انت ايش تتعامل وياها هيك معامله مرت الاب يعني ما كافيه تتعامل جهالها يتعاملون وياها معامله يعني ما اعرف
3: مرت الاب
0: مرت الاب مثلا هم لحد ما مقتنع اني هايهم بس ايش سوى بعد ما يشيل
3: لا يقول له لا جديده ماما تاخذني
0: ها انت اختنا باوع هسه هذا ظلم الاخوان صار هسه انتوا اللي الحلميه صرتوا بالبيت شنو السبب نور
3: والله شاف سلطان هواي اسباب اولا
0: اقوى واحد
3: بال 2003 الشعب اكل حرام هاي اولا
0: زين
3: والانسان من ياكل حرام بعد
0: ما هو بال 91 اكل حرام
3: مع الله
0: بال 91 ما اكل حرام من فرهدناها الكويت جبناها وقمنا
3: نشتري لا
0: شو لا وشو غير مسجلات الرايزنج صارت بالبيوت كلها كان الفرع كله برايزنج واحد
3: أسا سلطان بال2003
0: خاطبة
3: الشعب
0: أسا ناس ماكو ما أكلت ما نقدر نعم
3: بس مو دا أقول لك الأغلبية
0: طيب
3: يعني خلينا نقول 75% مو بس بالواحد
0: رقم كبير بس يعني أوكي
3: هاي اولا
0: طيب
3: ثانيا احنا مو خوش عوادم لانه احنا ما عندنا ولاء للوطن احنا ما عندنا ولاء للوطن يعني بدون زعل الفرد العراقي ما عنده ولاء لبلده هذا يباع على ذاك البلد وهذا يباع على ذاك البلد انت شو عليك انت عليك من مكانك انت عايش في هذه البقعه من الارض حبها ابنيها حتى تقدر انت واولادك تعيشون
0: طيب
3: هو لا عسى ما تخرب الدنيا هنا أنا ما له علاقة.
0: إيه العدل عدل تحكون على السياسيين سياسي هم نفس الفكرة عدل. شو عليه هو؟
3: شون؟
0: سياسي هم نفس الفكرة عدل عش تحكون.
3: هي نفس الفكرة ما هو سياسي مين طالع هو سياسي غير من الشعب طالع.
0: إيه.
3: يعني هم الحاشية السياسية كلها هل جابوا لنا واحد من الصين؟
0: لا.
3: كلنا من عيد كلهم من عيد.
0: هو هو بس وقت هاي بعد ما جابوا لنا شيء صيني لان يعني كل الديجي كل الديجي مضروب
3: من الصين. عمي خلي يجيبونه واحد من الصين هذا النظام الشيوعي والله العظيم احسن.
0: طيب
3: اي فانت من ما عندك ولا لبلدك شلون تبني؟ فهو السياسي من يصعد للحكم وما عنده ولاء البلد.
0: طيب
3: هو صاعد لمصالحه الشخصيه ما أوكي. صاعد لمصلحه البلد. فما راح يبني البلد حتى لو ده يصعد لعشرين سنه مو مثل ما قلت حضرتك 4 سنين.
0: طيب
3: اللي عنده ولاء للبلد حتى لو يصعد سنه يبني الاساس اللي يجي وراه يصعد واللي يجي وراه يصعد الى ان يوصلون البلد لبر الامان. بس هم ما عندهم ولاء للبلد والفرد العراقي ايضا اللي من الشعب ايضا ما عنده ولاء لبلده. فمن ما عندك ولاء للبلد ما راح تحب هذا المكان ما راح تبني. كل من يصح يا روحي.
0: طيب اوكي
3: الشغله الثالثه
0: اي
3: صح البلدان العالم كلها بيها طوائف واديان مختلفه أي. وعراق بس احنا ما يتقبل ثقافه الاختلاف. يعني ما يتقبل انه هذا مختلف عنه، هذا دينه يختلف، مذهبه يختلف، اصله يختلف،
0: فكره معتقده
3: من اصله يختلف معناته ثقافته تختلف عنك. مو شرط انه اللي انت عندك صح هو عنده صح، يجوز هو اللي عنده صح عندك غلط انت. هو ما عندنا احنا ثقافه تقبل الاختلاف.
0: تقبل الاختلاف.
3: مشكله كل شيء بيراها.
0: طبعا. المختلف دائما بالنسبه لنا حاله شاذه.
3: بالضبط. يعني هواية أسباب اللي تخلينا نوصل لهاي المرحلة. وصلنا حلو. مرحلة كل من يقول لك والله أنا أريد أطلع وأسافر وعوف البلد أريد أنقل.
0: إيه أسد يلا أسغر يلا هم خلي يسافرون وطلعون.
3: لا مو هي هاي المشكلة. الأقلية اللي يحبون هذا البلد بزعة فبعد خلاص أريد أطلع ينقذ نفسه على القليل. أما ذولاك مو عشر
0: لا كبين طلعون مو مشايفين
3: مصالحهم هنا. هو أصلاً من مصلحته ومصلحة اللي يقوده إنه البلد يبقى غير مستقر.
0: مش صح.
3: هاي همينة مشكلة.
0: حلو.
3: فهواية أسباب سلطان. إحنا عايشين في قدرة قادر رب العالمين بقدرة ده مشي أمورنا وعايشين ونأكل ونشرب ونشتغل.
0: طيب أوكي. تحياتي. شكراً جزيلاً. شكراً. مع السلامة. يلا.

0: ناخذ يا اتصال. الو
1: يا الله يا باسين. هاسين عيني هاسين اوه اليوم مشتد عدك.
0: شنو سالف لي بلال؟ ليش ليش اخي ليش
1: هسه؟ ليش على الاتصال؟ لو ليش على نفسيتك من الصبح؟ لو ليش على الموضوع؟
0: ليش انت سويت اللي قلت لك عليه؟ ما سويت
1: قلت لي؟
0: لا ها قلت البسام. اوكي ايه.
1: ها
0: يلا,
1: ها.
0: يلا يلا يلا يلا
1: احمل ايه. وقتك تاخذني بجريره غيري.
0: جريره الاخرين.
1: تاخذني بجريره الاخرين وان كان اخي.
0: اي وان كان اخي. تعال سولف لي.
1: ايه
0: شنو شنو ليش احنا ما مستقرين؟ اعطيني سبب. اعطيني سبب واحد لا تقول لي اسباب.
1: راح اعطيك.
0: اي
1: العراق.
0: اي
1: 1958
0: العراق البيواميض ما يستقر.
1: ايه. والله ما يستقر. صرنا جمهورية والله استر علينا.
0: احنا
1: غضب علينا.
0: 58
1: 1958 الى 1963
0: اي
1: كانت صدق طبا وطبا
0: زين.
1: كانت منين متروك منين مت يعني منين متنداري تجيك
0: اي هاي 8 سنين هسه 23 سنة
1: لا من الاثنين اي بالضبط اول 8 سنين
0: ايه.
1: دمويا نقول
0: زين.
1: وراح التقر وراح التقرب رافدين
0: ايه.
1: ليش وقت 79
0: ايه.
1: كان العراق
0: لا وين استقرت 63 عبد السلام عارف عبد الرحمن عارف همين شيلوا طبه وطيقه وطاخ وشي ما ادري شنو بعدين البكر مهجد. وراها وقبلها صارت مال مال الضباط الاحرار شنو ما استقرينا
1: يعني نوعا ما استقرار
0: 63 ايه.
1: حلو يعني انت عندك فتره الستينات
0: ولا استقرار عمي كان بها رقم واحد كنت تفوت تخاف انت اول مره كان اول مره حطوا الدبابه يم الاذاعه والتلفزيون لين بين يومي ويطلع اصلا طلعتك هوسه ثروتكم على راسك تشوفون شركم
1: لا كل يوم وثالث انقلاب
0: اي بكل يوم الثالث هذا كان اكو واحد من الاعلانات القديمه جدا حقيقه احد الاساتذه قال لنا طبعا تحياتي له ما اعرفه ميت عايش دكتور عبد المنعم العسم قال كان الانجليزي يسوون اعلان يطلع جاهل صغير يقول له ايش تتمنى؟ يقول اتمنى اصير رئيس جمهوريه بالعراق والله العظيم ايه؟ يبث
1: مو قلت لك احنا نتفق كل خميس نقعد الجماعه يتفقون كل خميس انقلاب
0: مو هي هاي ايه.
1: طبعا بالمناسبه تحياتي صديقي وزميلي مصطفى طارق ابو يوسف
0: تحياتي
1: بالازدحام ايه. مصطفى وجهت لك تحيه
0: ايه.
1: مصطفى وجهت لك
0: شيري.
1: المهم
0: ايه.
1: مصطفى خابر على الواتساب ايش فيك تعب نفسك المهم بلشنا شو وقت العفو انتهينا بال63 نقول من ال63
0: طيب
1: 71 فتره متباعده نوعا ما 71 79 العراق كان ثالث احلى بلد بالعالم خاصة بغداد
0: هسه كله هذا كان شنه بعد
1: فدخلنا خدمه
0: بس سريعا
1: اي سريعا ثالث احلى عاصمه عربيه بالعالم
0: طيب
1: بعد بيروت
0: ايه.
1: حلو
0: ايه
1: اجانا عبود
0: ايه
1: طببنا عبود بمسألة لا ناقة بيها ولا جمل
0: مسألة الكبرى
1: بذاك الوقت صدق المسألة الكبرى
0: أه.
1: بذاك الوقت أبو السلاطين احنا صارفين على هاي المسألة 105 مليار دولار بذاك الوقت ال 105 مليار دولار تبني لك ثلاث عراقات متحدة
0: طيب
1: تبني لك اياها من يعني شو نقول لك من الفاو الزاخو العين فيهم طببني وراها بلشت العالم تحقد علينا
0: طيب.
1: من ورا من من وراء عبود احنا انكرهنا بسبب عبود ولا يا جار ما ادانا كل جيراننا اللي هم هسه مستقرين ومستنعمين وعايشين بنعمه اذونا بسبب من نرجع لسبب الاساس عبود
0: طيب
1: لو ما احنا لو مو عبود ب 79 كان هسه احنا الحق
0: عمي هسه خلصت انا احكي 23 سنه 23 ارجع واقول 23 سنه ليش ما مستقرين هذا حكيته كله سرد تاريخي هذا شيء اكو دين توفى وشي دين بعد ما متوفي هسه احنا نحكي عن بس احنا نحكي عن هسه هسه ليش اني داير مداير هسه داير مداري هم مو نفسهم الحد ال ال ال ال ال
1: كلها تغيرت
0: 76 77 الشاه بعدين اجى وراها شو اسمه حكم اسلامي بعدين وراها هناك اردوغان قبله كانوا الدنيا مو هيك ملك عبد الله استلم 99 قبل الملك حسين سوريا كان حافظ اجى بشار ذول الجماعه جوا مملكه افترت 50 فره الكويت كلهم مثلنا احنا نفتروا ما يفترون
1: اي
0: بس بالتالي ليش هسه
1: الى يومنا هذا
0: أي.
1: ما اجاك واحد يحب البلد كلها جاية تريد يعني خاصة بعد 2003 نقول كل من جاي 4 سنين يكون نفسه ويطلع.
0: طيب
1: شلون المغتربين اللي يجون انا اروح فلان دولة اكون نفسي واطلع حتى انا مغترب بالعراق مثلا
0: تدفع 50
1: مدة الاقامة مالتي 4 سنوات ابوق لابوقه اشتغل لاشتغله المهم انا اكون نفسي واطلع
0: وتدفع 50
1: عندك احد بالضبط وتدفع 50,000 براسي ما عندك احد يحب البلد الاخت القبلي جابتها صح تقول يعني احنا ما عندنا ولا نادرا هسه اذا تسوي مثل ذاك اليوم سويت تعداد السكاني نسبه المواطنين العراقيين اللي ولائهم وانتمائهم للعراق انا يعني اتراهن اني اكبر واحد راح تلقاهم 30%
0: زين
1: والباقيين كلهم يحبون العراق اول واحد وميض يعني انا والله اذا ابلش غير اذا ابلش اصفي بالجماعه ما ادري شو اسمهم الصريح اول ما هجر وميض يلا حبيبي وين تريد روح يا ام اخوانك يا خواتك وين تريد مشهور بكندا
0: معروف بكندا
1: ما جانا واحد يخاف الله بينا
0: حلوة هاي اوكي
1: من 79 ل 2026
0: طيب وكان الله يحب المسلمين
1: وشكرا جزيلا وتحياتي
0: وشكرا للناصري تحياتي لك
1: حبيبي
0: تفضل استاذ احمد الو
2: الو السلام عليكم
0: سلام ورحمة الله
2: سلطان الحبيب تحياتي
0: ليش صوت الراديو عالي
2: والله مو كذا الدوات معاني فتحوا علي خاط واخوي العزيز يعني الله يحفظه طول بالكلام
0: كل الهلا كلكم طولتوا اليوم ما حد ما ماكو عندي واحد اختصار اليوم ما شاء الله
2: قدام ابو مصطفى قدام
0: كل الهلا بيك سولف لي
2: شلونك يا حبيبي سولف لك راح اختصر لك اياه اليوم قال يريد يزعل خليه يزعل بالكلام
0: اي
2: اي حبيبي الله بالخير عليك
0: الله بالخير
2: كسر الجرع هاي الجرع مو قاعده
0: زين اوكي حلوه
2: احنا نزحنا من شبه الجزيره العربيه من اليمن تمام فتوحات إسلامية صارت
0: زين
2: ولدينا الحال إلى هذا الحال والله سبحانه وتعالى لعن هاي الجنة كثر الجنة
0: طيب
2: بالنسبة لنا احنا بالنسبة لنا مرتاحين من ذاك الزمن هذا الزمن
0: طيب هسه تلقع مو قاعنا ليش هو من اللي بصفنا قاعة
2: لا لا لا ليش لا بالعكس
0: منو
2: لا احنا سوليك
0: منو
2: سوليك يعني من بلاد فارس 3500 سنة هم قاعدين بهاي الجرع
0: مو الحد هذا الامتداد كمل ايه ما كان
2: لا لا لا احنا نحكي لك واقع حال يعني هاي الجرع سومريين اشوريين كلدانيين
0: اي هسه تتحكي عن نزوح النزوح احنا بدنا نحكي عليه في وقت اللي هو ما بين ما بعد الاسلام هو طبعا كان
2: يا اخي
0: وصارت
2: كما تولي ولا عليكم يا
0: ثاني يا ثاني اخرب اقرب دوله اقرب دوله لك انت اقرب دوله لك كعراق البلد مو بلدهم مو بلدهم ما عليهم بي اللي هم الاردن كان اسمه ولايه شرق الاردن تابعه الى دوله فلسطين وبعدين اجى تم نزوح او هجران او شو يسموها وجاء الملك عبد الله المؤسس وسوى بيها مملكه ومشت الامور وحياتهم طيبه وحياتهم قاعدين لا عندهم فلوس لا عندهم موارد لا عندهم هاي عايشين حياه حلوه شوارعهم بلطه واحد يحب الاخ ودا اقول لك هاي اقرب دوله مو دولتهم مو مالتهم هاي اللي بصفك انا بدي احكي على البعيدين هسه الامارات كانوا
2: اليوم البلد
0: كانوا سته
2: اليوم البلد شوف عنده امكانيه وبلد غني
0: من هو؟
2: اليوم العراق
0: ها عبالي تقول الاردن
2: العراق ما يختلف عليه اثنين احنا والله الاردن يعني مع احتراماتنا للشعب الاردني ما نريد نجرح احد
0: ما بدي احكي
2: احنا كنا ندري هم محطه ستيشن يعني محطه يد البلدان
0: بس محطه تقبل 5 ستار حجي اي 5 ستار
2: انا وجهه نظري انا كانوا بالمحل يلتقون يمني ناس يعني عندهم خبره بالتاريخ
0: طيب
2: فمن اليوم انا دار بسولف لك انا ما اريد اخذ وقت من المستمعين
0: طيب
2: لان اعطيتك اياها من الاخير الخلاصه
0: طيب
2: اليوم اذا اسولف لك اصلنا اعتقد مو قاعنا هاي
0: اي مو قاعنا مو بس احنا
2: اي فهاي اللعنه علينا
0: وش بس احنا للعين شبينا
2: اي اي اي لا الدول الدار مدارنا نفس الحاله ليش شنو تعود عبالك مرتاحين الشعوب
0: مرتاحين
2: اللي وصل فما دون
0: مرتاحين
2: ما مرتاحين
0: مرتاحين وكلهم امورهم طيبه ومستقره
2: ضرايب ضرايب وحياه صارمه عليهم
0: لا سوي تقول لي ضرايب شنو ضرايب قاعد ببلاش شنو وانت اليوم بيتك ما قاعد ببلاش بيتك انت هسه بيتك قاعد
2: بيتك
0: ما قاعد تدفع كهرباء تدفع مسواق تدفع مصاريف بيتك وتدفع مي وتدفع تبليط وبالزبالة يجي عليك يشيلها ب5000 شنو لازم تدفع وخما احنا ضرائب شنو ضرائب
2: بس هاي تفاليس ترى اخوي ابو
0: ما لا خاص هذا بالنسبه لواردك انت ممكن تفاليس وممكن تفاليس هي حتى
2: تفاليس هاي انا بالنسبه لي كمواطن عراقي عايش بهذا البلد ماني ما اريد أنا قلت لك اليوم أرد أسولف ما أرد أزعل.
0: لا أنا...
2: لعنة هاي القاع أجداد أجدادنا إجوا واختصبوا هاي القاع وتعبوا الناس اللي كانوا بيه اللي موطن أطفل فإحنا هذا اللي صار.
0: طيب أوكي تحياتي لك شكرا
2: كل الحب
0: حبيبي تحياتي لك يا ورد هلا بيك. بمناسبة يعني الحكاية أخوي هسه أوكي هو واقع حقيقي بس هذا مو بس إحنا الدار مدارنا ترى هم الجماعة ميامهم يعني تركيا ترى ذولي ما مالك خاص بهم تاريخيا عافية بالضبط جاي من الصين تركيا أو من الصين وأواسط آسيا وهم عبارة عن قبائل نازحة وبمناسبة كل الشرسين كانوا وهاي ذكر إحنا دولة الخروف الأبيض والخروف الأسود في الدنيا فمو أصحاب الأرض هم هذول نفسهم هنا اللي هم يحكون عن نفسهم الجنس الآري منو تجون انتم مثلا فلسطين ما لها خص هاي اصلا هاي عركه عليها جماعه العرق تشين يقول لك احنا وجماعه الهاي يقول لك احنا او ايش يصحوا له قل نسوه ما ايش يصحوا له. الاردن دوله جديده ذاك اليوم صارت من هناك قالوا له تعال حول هنا اجى قعد كانت اماره اصلا هي وصارت دوله. السعوديه تبدل ترى الحكم قبل اقل 78 سنه هيك مو هواي كانت اصلا غير شكل والوضع كان مختلف. اجا هو كان بالشمال آل سعود جاء كفهم سووا ويا البريطانيين رتب الحكي اجا قعد. الكويت هسه احنا ندري بيها كانت 19 بعدين صارت مو 19 شنو بعد بس مستقرين. تحكي لي جوا ما مستقرين ماكو بيت ما بي مشاكل بس احنا مشاكلنا معره كلهم الدار مدارك عندهم مشاكل وانا كل ساعه اطرح نفس المثال واقول هسه انا ما احكي عن مشاكل داخليه احكي عن مشاكل داخليه وخارجيه. إيران بصفك يومية تنقصف واحد يهدد الأخ الشعلة مشتعلة عندهم بس وضعهم مستقر ماشي بنزينهم لا صعد لا عندهم أزمة بنزين لا عندهم أزمة أكل لا هذا عملتهم تصعد علقت ما أدري وين وصلت وضعهم بعدهم لحد الآن يجون وأمورهم طيبة وحياة حلوة وشكرا للناصرية بس احنا ما ادري نفتهم شنو الموضوع. تفضل اعطيني اغنيه ماي هارت اف انت شو تقول استاذ سلطان بقى نسمع رايك بالنهايه يمي.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: سلطان الكبير.
0: هلا وايد صريت وايد دقيت الثاني دبا عليك منا.
1: اي 15 دقيقه بالانتظار.
0: يلا ما خالف حبيبي
1: ما احصلكم. شلون
0: لا لا اموري سوالف شلون اخبارك؟
1: بعدين دزيت لاحمد مثنى بالخاص.
0: ايه؟
1: يقرا ويعلز غير حلو.
0: اي طبعا
1: زين. اي مو مثل ذاك يسرع يجاوب ذاك الرجال. وين وديته؟
0: وين كتبت انت بالواتساب؟
1: انا اكتب له بالخاص بينه وبين عمار سابقا.
0: وين بينك وبين عمار يعني؟ وين تعدك رقم احمد؟
1: لا لا مو يم احمد. لا لا بالخاص مالتكم مال
0: بالخاص مالته ما ينفتح هنا مسجات حجي. يمي هنا يطلع.
1: شلون عمار شلون يجاوب غير لوتي عمار؟
0: عمار مو مهكر الصفحه تليفون يمه ميسه.
1: والله ما في.
0: يلا هسه شنو الموضوع؟
1: استاذ سلطان جماعتك والمستمعين مالتك كلهم مرتبين وعلى قلوبنا كل حكوا الصحيح بس هذا الولد الاخير احتراماتنا الى ابو الارض. انا عندي بزونه انولدت بالحديقه راحت وبعدين رجعت هسه بالحديقه ما تخلي اي بزون تجي زين احنا مولودين احنا بهذا رجع لي على سومر وقور وما اعرف وين. هاي وحده. اثنين احنا هسه تقول ما يصير النحل احنا هسه 25% من الدوله مستفيدين ويعبون فلوس بالبراميل وهاي القاروره مال المي وال25% الثانيه موظفين ياكل الراتب ويسكت يقول ما علي بسلطان وامير.
0: طيب
1: موظفين
0: ايه.
1: والخمسين الباقية 40% تابعين للأحزاب الدينية.
0: طيب.
1: يعني سلطان أقعد أنا أقعد أمير قوم أنا أقوم. أوكي. فإحنا هنا ما يخدم العراق غير بس القانون بطريقة صارمة.
0: طيب.
1: الدين على صفحة احتراماتنا وجلاله إله. أنا أصلي أصلي ببيتنا ما أريد أصلي أنت ما عليك بيه. هذا الدين عزله هيجي على صفحة. ما يعني ما أرد أسيل أحد. الدين على صفحة والقانون يسري على الجميع 100%. اليوم سلطان اتجاوز يأخذ عقابه. اليوم أمير باك أقص صيدة ورجليه.
0: حلوين. يعني أنت بوجهة نظرك إلى أنه اليوم هذا عدم الاستقرار هو غياب القانون.
1: غياب القانون 100% والشعب 95% هو ما راضي على نفسه وأنا وياك يعني كله. كل اللي دا يحكي يقول لك الشعب والشعب واحنا من الشعب. من نقول عن النظافه نحكي كنا احنا عن النظافه واحنا بلدنا ساقط من القذاره.
0: طيب
1: نحكي على التبليط نفس الشيء.
0: ايه.
1: فهو الشعب كله اخويا ما متكاتف.
0: ايه.
1: ومن يتكاتف يطلعون القليل يقتلوهم والمستفيد اللي قلت لك عليهم هم ذول بالبدايه. زين اي صاير اجزاء فما يسري بهذا البلد غير القانون. اخذ مني ضرائب اذيني بالضرائب بس وفر لي شوارع وخدمات وكهرباء ومي. اي مشكله ما عندي. زين يعني انا اليوم هسه مثلا اول باحث شفت منشور على جماعه طالعين على مود طياره وما اعرف شنو. زين ليش ما تطلع انت على مودي هسه اني هذا الولد يقول احنا ما ندفع ضرائب. لا احنا ندفع ضرائب اهل العمل
0: طبعا
1: وضرائب كاسرين ظهرنا وبشرط
0: طبعا
1: مو للدوله. مو للدوله
0: للافراد.
1: ده ندفع الضرائب للافراد
0: صحيح
1: للاشخاص الفاسدين. ومن تبلغ على الفاسد الفاسد يسيدها من هناك وانت تطلع انه بغلطان يضربوه عليك في 10
0: باسم
1: القانون.
0: أي.
1: تحياتي للجميع.
0: شكرا جزيلا لك حبيبي جنيد. لا حبيبي شعب شايف وعايف مو شعب عم ترى مدى دافع على مود يعني عبالك في السالفة. لا شعب مو ما شايف شعب شايف وعايف بس بي بي بي مشكلة. عبير تحياتي إليك. نتشمت بي وبيك كاتب خطيب بعد البرنامج سلطان وأحمد شد أشوف أحمد دكتور. ناخد اتصال. ألو
2: ألو مساء الخير.
0: مساء النور
2: سلطان.
0: شلون الاخبار؟ الله يخليك. من جاي؟
2: محمد علي من بغداد.
0: اهلا بك يا محمد تفضل.
2: الله يخليك. والله هي المشكله مو بجعفر المنصور.
0: هي المشكله بشنو؟
2: مو بجعفر المنصور.
0: ايش بيه؟
2: باني بغداد فلوس مال فايز
0: اعتقد هيك.
2: والله يمكن يمكن فلوس حرام ما اعرف لازم شيء بالموضوع
0: ما ادري ما العلم. كانت القاصه يمه
2: حتى لو قاصة ما ماخذها جزية من الناس خاور
0: يمكن. ايه ما ادري اياكو الشغلة ذاك الوقت مليكة.
2: والله يا استاذ يعني هي المشكلة بالحكومة تلزم الملكية مو اليوم.
0: ايه ليش الملكية كانت مستقرة الامور جيدة ماكو شيء
2: بالعكس. لا والله ما اعتقد اكو شيء اسمه استقرار. يعني قبل كان اقطاعية سايق على الناس سوق هذا كله بنعرفه وموثقة يعني مو
0: طيب
2: واصل مو عراقي هو الله يرحمهم كلهم الله يرحمهم كلهم بعذره بس هو مو عراقي
0: شنو
2: حجاز.
0: اي مو عراقي ولا شو من كانك عندك بالعراق يحكم ما عندك احد.
2: ما عندنا كان انتداب بريطاني قبل.
0: ما عندك قبل انتداب بريطاني هم ما عندك.
2: اي يعني ماكو شيء اسمه عراقي صرف اجى حكم
0: اكو عراقي بس ماكو حكم عراقي.
2: ماك اي حكومه عراقيه، هو جت الملكيه وراها ذي الحكومات تصير
0: كل من حارب روحه
2: بالضبط. واي واحد يجي يعني حتى القديمين اللي خلينا نقول عبد الكريم قاسم اجوي قوميه وغير القوميه وما ادري شنو اجت وراها بعد تعرف الاحداث كلها سلسله حروب ما حروب الحروب
0: شو هي الفكره شنو هسه هم اثنين خوان لزموا بلدين اثنين خوان لزموا بلدين مو
2: واحد مشى صح
0: مو واحد مشى صح هسه واحد مشت اموره هسه ما ندري نحكي مشى صح وواحد زين وواحد مو زين واحد مشى اموره
2: مشى اموره
0: والثاني انهجمنا
2: هجم يا صور بالعالم قوي تركب عليه
0: والله العظيم هسه اثنين خوان مو اثنين خوان لو مو اثنين خوان
2: من جاره واحده نزلت
0: الف رحمه على والديك فيصل وعبد الله اثنينهم خوان هذا صار هنا وهذا صار هنا هسه ليش ما هيك صارت قبه القبابه وسمع مدافتي
2: سبحان الله نقدر نقول كيف ما تولف عليكم
0: والله
2: هو الشعب اللي باغ روحه كيف الله يوفقه
0: اي والله طيب حبيبي تحياتي
2: وين شمرنا المخابين وخذنا سرنا عندهم
0: والله اي والله طلعناهم بالشوارع هججناهم
2: مو مو خذوا الحكم احترامات العلاج ما تنباعوا
0: اي باعوا طبعا شنو اقول لك على هذا لو بالمستشفيات طلعناهم لسوي عمليه مش تطلع برا اخذنا هذا
2: لا لا احنا العراقيين ترى مو غير انشر راحه يعني ان شاء الله نقول مهما طالت عباده العجل لابد ان يرجع موسى
0: يعني يمكن ما جايتنا هاي بعدها ما وصلتنا
2: ان شاء الله يرجع موسى ان شاء الله
0: طيب.
2: احنا الموسى يقول يعني مو شخصا يعني كظرف
0: لا احنا نحكي عن المخلص بركه الله طيب
2: ان شاء الله تحياتي اليوم
0: ان شاء الله يا رب تحياتي لك حبيبي هلا ما لا شنو وين المشكله حيرتنا وانا اعرف انا ثاني انا عم بدات احقق قلت ما اعرف ثاني شيء هم مو جروب صغير كيفك انت يلا الو الو هاي مرتين الو
2: بسبب المقطع الجغرافي التي يتوسع فيه البلد والاستراتيجي وما يملكه من ثروات ونهرين طبوا بينا جماعكم
0: زين دير بالك يوم من الايام تحكي قدام مجموعه من الناس خصوصا الجيل الصغير او تحكي لهم قصه واذا الله ان شاء الله رزقك باحفاد وشفتهم دير بالك تحكي لهم قصه ودير بالك يوم من الايام تصعد على مسرح على مكان على هاي وتشرح هذا الشرح مالتك وراك لازم العالم يعني تتثرب ايه تفضل استاذ سلام
2: شو تسوي العالم
0: تتثرب قل لي سريعا بس ما عندي ترى دقيقتين
2: مشان يفهمون هيك بالوطنيه
0: اي هم هيك يقولون
2: استراتيجي وما ادري شنو
0: اي
2: هسه هو هذا كله هو السبب والشغله الثانيه احنا بلد عاطفي يجي قشمرنا ويجي الوصف الخاصه استفادوا هنا احنا ناس هسه احنا كل فلده والجوار عندنا جيش داخل واتحداك تقول لا
0: يعني هسه الخلل بينا
2: كل دوله خلل بينا
0: شعب
2: لا تلومه الشعب شعب يدافع على إيران ويدافع على السعودية ويدافع على سوريا ويدافع على الأردن ويدافع على الكويت والله كلهم يدافعوا ويدافع على تركيا كلهم يدافعوا كلهم
0: مكان معين هو يدافع على كل بلدان بس ما يدافع على بلده
2: إيه ما له علاقة
0: ما له خاصة خطار تحسه
2: ما له
0: إيه
2: ليش لأن يجي واحد عشان قدر كفاس السياسي تابع مكون ما
0: طيب اوكي الله اعلم
2: الله اعلم
0: طيب تحياتي لك شكرا جزيلا عبير اقولكم مره اقول لكم ادخلونا شايم سلطان عوف البيانو معليك مصطفى مرحبا حبيت اضوجك احنا قطاع المصارف الاهليه راح نعطل ويا الدوله بالعافيه الف عافيه ما عندي ترى قفله، خلوا بالكم هاي، تجاوبتوا نفسكم نفسكم، ما عندي شيء. نلتقي باكر باذن الله تعالى، في حال لم تاخذنا اقدامنا او لم تاخذنا اقدامنا، الى باي.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الوفا طبع اللي يحبون بطبعك حيرتني وخلش ما يقولون عفته لو عفتني

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت شيف أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.
1: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
2: اسمعوا جديدي من تطبيق على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح. اسمعها.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: ميرسي.
1: فايج فايجة بسمع هاي الرشيد اف ام.

تتذكر من كنا نسهر للصبح

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: على الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseedmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: موسيقى وأكثر. الرشيد آثار.

أستاهل بالحيل وإذا كان ما تبغين فديتي رماح الهلاك المستشرة وخطواتك اللي بين

ما كبر غلط من يشبهك من يشبهك الله الله ما كبر غلط ينبض ينبض من يشبهك يا أملا انتو بشر غير عادي فيكم جمال رهيب

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن
2: أعلن أعلن
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.

0: راديو رشيد أينما تذهب.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: مساء الخير، مساء المحبة، مساء الصدمة. ما اريد اقول يعني مساء الصدمة علي اني، لان انا جمهوري واهلنا وناس احبهم، ما اقدر اقول مساء الصدمة عليكم، لكن هي حشاكم الله يبعدكم من الصدمة، لكن هي صدمة اليوم. صدمة منتخبنا الوطني اللي نازل بثقل، والكل يقول ان هو مرشح للقب، يغادر البطولة بأسرع من البرق. هي مو جديدة، احنا انا قلت انه احنا نلعب بخيار التعادل، وضعنا يخوف، معروفة هاي. انت نزلت عبالك المنتخب السعودي، الاشقاء تحياتنا لهم، عبالك انه مثلا راح يقوم متعادلين؟ لا، ما له علاقة. كل لاعب يوم يريد يقدم، منتخب يريد يقدم، ومن حقه، وهو عنده انه ينظر لك، ده ينظر لك نظرة كبيرة. فانت نازل قدامه بارد، ونازل قدامه تلعب على كيفك، ونازل بتشكيلة نزلت بيها بالمباراة الاولى اللي هي مباراة سلطنة عمان، ويا دوب تعادلنا بالشافعات. نزلت بتشكيلة ثانية أمام المنتخب الكويتي اللي عناصر حلوة عندك، اللي عناصر من أحلى ما يكون، ومنتخب بمعنى الكلمة ويبشر بخير. اليوم ترجع لي تلعب لي بنفس التشكيلة، بعدين أنت من تريد تختبر وزج لاعب جديد وتختبره، هاي أنت تسجل جول جولين، ودائما اللاعبين الجدد ينطوهم آخر ربع ساعة. انت منزل الولد اليوم رقم 11، راح اسمه من بالي والله، الجناح، منزل يا اليوم الولد، محمل يا لعبة كاملة. بالعكس انا تأثرت عليه سلبيا، مباراة صعبة، مباراة مهمة قدام السعودية، نزل اخر ربع ساعة. سجلت السعودية علينا الاول، سجلت علينا السعودية الثاني، انتهى الموضوع. عمان كان خسران بالشوط الاول ويا الكويت، تخيل قلبوا المباراة 3 أهداف مقابل هدف واحد، احنا خسرنا، صعد المنتخب العماني. مبروك للمنتخب العماني، مبروك للشقيق العماني، ألف مبروك، أبطال ويستاهلون، والله مبروك، زين، ومن كل قلبي. أنا كنت غصب قلبي، ليش؟ أنا أريد أفتهم ليش؟ يعني أنا أريد هسا حد يقول لي ليش؟ يعني هذا حرق الأعصاب، هذا يعني أريد رتم واحد. تخيل اليوم المنتخب العماني هم متوقعين هم طالعين من البطولة نهائي، لأنه يدري العراق يتعادل يتصدر، يتخيل يتعادل يتصدر مو يفوز. زين، قولوا عليك المنتخب السعودي جولين، قول جول، تخيل احنا لو مسجلين بس جول بالمباراة واحدة، جول، حتى لو يفوزون عليك تقول جول، انت همين اصعد، لا هاي ولا هاي، احجز السيارة وارجع لبغداد. صدق كذب؟ لا والله قهار. انت لو تشوف العالم عموري، لو تشوف العوائل، لو تشوف الناس، ناس بكت شققت هدومها، هو فرحة البلد الوحيدة المنتخب، كون واقعين، غير هي، هو هذا المتنفس. منتخب فايز على بوليفيا، قلب الدنيا، وعندك تشكيلة حلوة ويا الكويت، كانت تشكيلة تجنن. عندك يوسف نصراوي على علي جاسم، على حسن عبد الكريم، على حيدر، على صدق كذب. عندنا اتصال. له
1: مساء الخير
0: ابراهيم الورد، شلونك؟
1: يا حبيبي شلونك انت؟
0: شخبارك؟
1: الله يسلمك يبارك بعمرك.
0: الله يسلمك.
1: قول لي ذاكرتك الرياضيه اقوى من ذاكرتي. المنتخب اللي فشل فرحه جمهوره بكاس العالم، والاتحاد لغى طيارته ولغى الفندق مالته وقال له ارجع على حسابك. الارجواي مو لو الباراغواي؟
0: باراغواي.
1: شفت؟ تعرف ايش صرح رئيس الوزراء مالته؟ قال لهم فلوس الطياره وفلوس الفندق اللي انا منعتها عنكم رجعت للجمهور اللي ارتفع تكتات على مود يباوع فشلكم. حجي انا اسف تراني ما قلت لك انا ما متابع الموضوع وشفت هيك دقائق بسيطه من اللعبه لا اكثر دخل ولا اريد ازيد زوجتك وزوجه الاخرين. بس احنا قله البعض اللي يحب هذا البلد، ما عندنا غير على هذا البلد، نلعب نفوز نخسر ما عندنا
0: الغيره. بس اليوم التشكيله كانت فنيا خطأ.
1: اقول لك الغيره تعرف شو وقت كانت؟ كانت رزاق فرحان وعباس عبيد تذكرهم في الدوري العربي بال 2001 2000
0: ذاك اليوم. مو ذاك اليوم انت اذا شفت مباراتنا ويا الكويت نزل بتشكيله مو الجانب الفني يلعب دور يا قلبي يا ابراهيم.
1: والجانب الفني زين احنا شلون نقدر نذبع الجانب الفني؟
0: لا شلون انت غير تلعب بتكتيك وتشكيله؟
1: حكي كان كان عندك منتخب فايز المنتخب الاردني عليك ناجح حمود قلب اللعبه باربع خمس دقائق لو انا غلطان انت اكبر مني وذاكرتك الرياضيه اقوى مو جبنا اربع اقواله بخمس دقائق لو انا متوهم وصعدنا جزاءات نهايه الدورة العربيه ثاني مكان خسرنا بالجزاءات. احنا هذا الاتحاد والكذا والكذا والكذا حرق حرق كل كما حرق الاخرين. ليش؟ لانه اي موظف هسه اي مدير اي صاحب
0: قبل بالموضوع
1: انا بدي احكي الموسي يعني زين يعرف نفسه
0: ما له علاقه اليوم موضوع تشكيله.
1: اي ماشي موضوع تشكيله واذا تشكيله انت تقول هسه المنتخب العماني خسران واحد ليش قلب اللعبه على 3-1 اليه؟
0: هسه اجى خبر عمان لم تتأهل رسميا، هناك قرعة لتحديد المتأهل مع السعودية إلى الدور المقبل.
1: وليش تخلي روحك هيجي ابن عم الخياط والسلفة بالكتمين طبعه؟
0: هاي دائما
1: من يوم من مواليدي 17 لحد الآن أنا دائما المنتخب العراقي ما يجي فرحة إلا إذا ما يطب بيت سلفة وبيت قرعة. وليش؟ انزل بزودي والعب على شنو؟
0: 8 بطاقات للمنتخب العماني و8 بطاقات للمنتخب مالتنا راح يسوون قرعه. زين المنتخب قدم اداء بطولي بهاي يعني خاصه بمباراه الكويت وظهر وكشر عن انيابه وظهر واحد من افضل المنتخبات.
1: زين سؤال
0: ينتظر انت شفت قرعه؟
1: شفت
0: التعبير
1: احسن من عندي انا شفتها 5 دقائق. بشرفك أداءك أنت أداءك كمنتخب يشبه أداء المنتخب السعودي؟
0: طبعاً يعني لا اليوم للأمانة إحنا عندنا كمية لاعبين مرعبين للأمانة لكن اليوم التشكيلة
1: أخي وأنا الأداء مالتك احكي لي بناء هجمة ماكو.
0: إبراهيم أنا أستأذن من عندك لين عندي اتصال.
1: إليك
0: حبيبي ورهومي.
1: هلا حبيبي
0: عندنا اتصال. ألو
2: مساء الخير.
0: مساء الورد
2: حبيبي استاذ مهيمن تحياتنا لك.
0: الله يسلمك
2: محرز كادر جميع المستمعين.
0: يا قلبي
2: شلونك يا حبيبي؟
0: حبيبي منو جاي؟
2: طبعا ما اعرف يعني خطيت هذول الناس اللي كانت تتابع الطوفه وانتظرون فرحه مستعدين للاحتفال برغبه من هذا.
0: بالبدايه منو يانا العفو؟
2: محمد وياك حبيبي.
0: حمودي الورد شلونك؟
2: حبيبي استاذ مهيمن على راس.
0: حبيبي
2: ما خليك يعني ما اعرف الا متى احنا نضل.
0: هسه الاتحاد الخليجي عقد اجتماع راح يسوي حاليا.
2: وانا اقول لك اياها يعني قبل الاتحاد الخليجي عمان تصعد العراق يطلع من اعتماد على الكارتات. احنا عندنا بطاقات صفراء اكثر من عمان.
0: لا هي 8-8
2: يعني ليش احنا نوصل هالمرحلة؟ مرحلة انه قرعة وتعال انتظر القرعة ولو تجيك لو ما تجيك. زين انا عندي مسألة ليش تدخلون الواعي بهيج امور؟ حتى الواعي متدخلين بيهم. يعني انا اكون واحد من الواعي ما اعرف كل بطولة مشلب ليش ما يطلع؟ ما قاعد يأدي باي بطولة ما قاعد يلعب. ما له اي وجود ما له اي ذكر. يعني ليش قاعد تخلوه بالمنتخب؟ ما ما اعرف يعني هذا شنو يعني
0: اليوم التشكيله اليوم التشكيله كلها يعني بيها علامات استفهام هوايه.
2: تشكيله الكويت وين راحت؟
0: احلى تشكيله كانت مباراه الكويت. تخيل يطلع يعني يطلعون خمس لواعيب من اروع ما يكون ينزلون خمسه وتشوف المنتخب كانه شعله من الدقيقه الاولى للنهايه.
2: استاذ مايم ناخذها من عند وانا اخوك الصغير ان شاء الله.
0: لا العفو حبيبي.
2: المنتخب الوطني اذا يظل على هاي الوضعيه يدخلون به حتى مساله حتى السياسيين قاعد يدخلون به ترى.
0: ما اعتقد يعني انا ما موضوع تدخل بس يمكن يعني مرات اجتهادات مدرب قراءات مدرب يجوز راد يريح اللاعبين يعني
2: تصير عند المدربين ترى ما ادى كل شيء. ليش قاعد يجيب كل بطوله موجود ابراهيم بايش ما قاعد يلعب؟
0: لا ادى بمباراه الكويت الرجل ادى
2: والله استاذ. احنا بالنسبه لنا كمشجعين ويعني احنا اعصابنا صارت نار يعني ما اعرف الا ما ادى عن انظري. يعني اكو مساله المدرب المحلي شوي ليش قاعد تجيبون مدرب من برا؟ عندنا مدرب محلي كفو يعرف اللاعب ايش بيهم ما بيهم يفترع منتخبات الانديه.
0: هسه انا ويا التطور الكره والامانه اكو لمسه اختلفت المنتخب.
2: ما دمر المنتخب غير التطور لو ظلنا على قبل لعبنا افضل.
0: لا شوف هسه كل المنتخبات ما شاء الله قاعد تتطور دا تأدي اداء.
2: استاذ مهيمن اكو مساله في البطوله وين الناس اللي تقعد تتابع المنتخب اللي قاعد يلعب من عدا المنتخب مالنا؟ هسه لعبنا السعوديه والعراق ولعبوا عمان والكويت غير اكو ناس طلاق بلعبه عمان والكويت يابا يا ولد تحركوا ترى عمان جاب هالجد وين جابت هالجد انطي حافز لنطلع كذا ماكو هاي الامور كلها ماكو. فاحنا نتمنى تكون غربله للمنتخب لان امانه بعد الوضع ما يتحمل الناس صايره نار. وانا اشكرك حبيبي.
0: انا اشكرك حبيبي حمودي
2: الله يخليك.
0: يا هلا تواصلوا وياكم وتحيه لكل الاصدقاء والى كل المحبين والى كل الاحباب الجاليه العراقيه في كل انحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا. في النصف الاول حكينا بموضوع في مباراه المنتخب الوطني ودنا ننتظر احنا القرعة اللي راح تصير في بالنسبة للاتحاد الخليجي وخلينا نشوف من هو المتأهل. أنا أتمنى أنه منتخبنا يتأهل حتى يقدم صورة. اليوم الأمانة الجمهور كل الزعل زعل بكل معنى الكلمة. وعندنا موضوع ثاني راح نحكي به بغير الرياضة طبعا. أنا وياكم وعموري وخليكم.

تواصلوا وياكم على موجة 91.5 ألف. تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، للجالية في كل أنحاء العالم. تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. حبايبنا، هسه احنا راح نوقف يعني الحديث عن مباراة المنتخب بانتظار قرعة الاتحاد الخليجي ومن المتأهل ما بين العراق أو سلطنة عمان. لكن خلونا شوية نحكي بموضوع ثاني أنا وياكم وعموري. لكن خلينا نسمع شيء من عموري على 0964770011415.

وطبعا اليوم راح عندنا فقره اللي هي اسالني واسالك، اسالني اي سؤال بعيد عن الامور السياسيه والامور الدينيه، ونحكي بالرياضه، نحكي بكل شيء، نحكي بجغرافيا، بتاريخ، باي كان. اسالني واسالك، وانا هي يعني انا ايضا هم راح اسالكم، كل واحد خلي يحضر سؤال سؤالين وخلي يسالني السؤال اللي بباله، السؤال اللي يعجبه. يعني اليوم نشارك وياكم المايك ونسولف انا وياكم وعموري، واللي عنده مشكله يريد انه نتحدث بها بالبرنامج خليه يبعثها على الواتساب، واكيد بدون ما راح اذكر اي اسم، على 0296-4-77-00-1-1-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-5. لان برنامجنا هو لكل شرائح المجتمع العراقي، برنامجنا انه احنا همنا انه ننطي فد رساله، ولو انا يمكن داحكي يعني في الف باء الحياه، لكن عسى ولعل انه الف باء الحياه هذه انه من خلالها يكون اكو فد شيء يفيد الناس. هذا اللي احنا بدنا نتحدث به. فشوي اليوم خلي نكسر المود، لان للامانه موضوع شوي الخساره والمنتخب وهاي الامور شوي انا متعبني نفسيا، فخلي نلعب شويه اسالني واسالك واسالكم وتسالوني، وكل واحد خلي حضر له سؤال سؤالين وانا ايضا راح اسالكم، على 0-7-8-0-2-1-1-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-9-6-4-7-7-0-0-100-4-8-115. ايضا الجاليه العراقيه في كل انحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0-9-6-4-7-7-0-0-114-115.

0: تواصلوا وياكم على 0964-7-7-0-0-1-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجاناً على 0780211-4115 بالنسبة إلى فقرة اسألني وأسألك اليوم. أي واحد عنده سؤال يسألني خلي حضر له سؤال سؤالين مثل ما قلنا، وأسألني وأسألك أنا وياكم وعموري، وأنا أيضا راح أسألكم، راح نسولف بهواي تفاصيل بأشياء قد تكون شخصية بس شخصية حلوة ما بها مساس إلى شخصك أو إلى شخصك الكريم أبدا. وبنفس الوقت أوكي اسألني أنت أسئلة قد تكون شخصية لكن يعني مو بالشخصية اللي مرات كلش. عندنا اتصال. ألو
1: يا بألو.
0: ألو
1: يا بألو
0: يا حبيبي
1: شون الصحة؟
0: يا هلا
1: شحوالك
0: يا قلبي أنت.
1: قبل السؤال
0: اي
1: عمار كامل رجع لك الكيكة اللي كناها بالمهر مال احمد مثنى لو ما رجع لك اياها؟ ذاك اليوم ذاك قلب بالسنابات القديمة كان صار فاصل ضحك على عمار.
0: يا حبيبي
1: يا محمد شلونك حبيبي؟
0: شلونك قلبي من ويانا؟
1: اني بسام.
0: ذاك اقول شو الصوت متغير.
1: ايه لا مو لين شفت منين زارع شعر الصوت اليوم يتغير.
0: يا حبيبي شلونك؟
1: شلونك حبيبي شلون صحتك؟
0: الله يعطيك الصحة والعافية والله.
1: قلبك الله يسلمك.
0: يا
1: حبيبي أسألك شنو رأيك بسلطان؟
0: سلطان حلو خو السؤال. سلطان من من من من ناحية كمقدم محترف.
1: إيه.
0: ومن ناحية كصديق فهو صديق يعني إنسان طيب وصديق راقي.
1: نعم.
0: أي. سلطان
1: خو سلطان منك ومنه ومن عموري
0: يا حبيبي
1: حياتنا العموري طبعا
0: يا قلبي.
1: بس يعني عمار كامل يعني ما ادري يعني صار له 50 سنة بالرشيد ادري شنو ما تقول لي هو خافوه باني البرج الفوق. انت اسألني
0: يا حبيبي اللي ال اليوم شنو الـ شنو الـ شنو الاجواء كانت تحكي لي وين رحتوا ايش سويت اليوم؟
1: بصراحه
0: اي
1: يمكن اني العراق الوحيد اللي ما شفت اللعبه.
0: لا لا انا ما انا ما دحكي عن المباراه احنا ما سعبرت انا ما رحلت المباراه.
1: ها
0: اي لا
1: اليوم ويا الاهل.
0: زين حلو واحد يقسم يومه ويا الاهل ومن حلو
1: طبعا ايه. مو احنا حجم الاسبوع كله تقدر تعرف يمكن او ما تعرف طبيعه شغلي انا وبلال كان
0: نعم.
1: او الولد
0: نعم
1: شغلنا يعني اني تيم ليدر
0: نعم
1: الكرخ منطقه من الكرخ شركه مال ادويه والعفو مستحضرات تجميل
0: طيب.
1: يعني براند معروف
0: طيب
1: فاليوم حجي مو 24 ساعه اني تقريبا 26 ساعة لازم على التليفون لان تدري شغل وديل وطبيب ودكتور وطلبيه وديون هاي فيومي كله مشغول فاخصص هاي الجمعه اوريدي للاهل بس لازم يعني يوم اضافي او يومين لان احتياجات البيئه احتياجات بسم الله على السامعين مثل دكتور او عندك مناسبه او شيء فاليوم الحمد لله وشكر تفرغت يعني العلاوي ابني
0: طيب
1: تقدر هاي التشيك قبل الشتاء احنا كل فتره اسوي له تشيك قبل الشتاء قبل هاي حتى واحد يتحضر للشتاء لان يعني تدري طفل صغير عمره سنتين لازم تكون يعني اسم الله على السامع مستعد قبل المرضى قبل الانفلونزا قبل العطاس قبل الرشح قبل المدري شنو يعني الحمد لله والشكر رحنا تشيكنا ماكو شيء وحاليا داقش مره بالسياره حتى اشرب ادويه شايفك معانا والله طبعا دافر بالسيارة دا حتى في سبيلي شرب دول
0: الله يعطيك الصحة والعافية
1: الله يسعدك ويعافيك
0: يا حبيبي
1: إن شاء الله
0: يا حبيب
1: بدور قلبك
0: نورت حبيب. نورت
1: أنت النور كله
0: الله يسلمك وتحية إليك والسلطان يا هلا
1: الله يسلمك حبيب الله يسلمك
0: يا هلا بيك.

تحية لكل أصدقائي لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون معنا يعني على الواتساب كاتصال طبعا مجانا. نفتحية لكل المحبين لكل الأحباب في فقرة تسألني وأسألك لهذا اليوم. اسألني أي سؤال وأنا أيضا راح أسألكم، وراح شوي ندردش ونتناقش في هواية مواضيع بها الإيجابي بها السلبي بها الكوميدي بها الاجتماعي بها هواية أمور. فاسألني أي سؤال، لكن مثل ما قلنا ننوه أنه هذه الأسئلة بعيدة عن الجانب الديني والجانب السياسي. تحية لكل محبين لكل الأحباب للجالية العراقية في أوروبا أمريكا كندا أستراليا في كل أنحاء العالم. بالمناسبة إدموند من أستراليا، أتمنى أنه يكون بخير، يعني أتمنى إدموند يكون بخير وأتمنى أنه هو يكون بسلام، لأن صار فترة منقطع ويا رب إن شاء الله يكون العارض خير يعني. فتحية لإدموند، تحية لكل المحبين لكل الأحباب ولكل الجالية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على 0964 77 00 11 4 1 1 5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج

متواصلين وياكم وتحية لكل الأصدقاء لكل المحبين. وفي فقرة اسألني وأسألك عندنا اتصال. ألو ألو يا مساء الخير. ألو يا هلا. تحية إلى كل الأصدقاء إلى كل المحبين وإلى كل الأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 في اسألني وأسألك في النصف الأخير. ومتواصلين في هذه الفقرة. شنو حابين تسألوني وأسألكم؟ وخلونا أنا وعموري وياكم ونحكي ونسولف في اسألني وأسألك. خليكم ويانا.

0: متواصلين وياكم، تحية لكل المحبين ولكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967001 4115 078 02 1167. ألف تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا اللي هو أسألني وأسألك في فقرة هذا اليوم، وتحية لكل المحبين واللي يسمعونا واللي يتواصلون يعني اتصال. ألو،
1: ألو، السلام عليكم أستاذ.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: يا
0: قلبي أنت.
1: أنا حسين من بغداد، أول مرة شارك.
0: أبو علاوي الورد، شونك؟
1: الله يحفظك، الله يخليك، نعمة ورضا.
0: هلا بك أبو علاوي.
1: دا احنا دائما نستمع لك بأفضل.
0: شون العفو؟ انقطع الاتصال. يقول لي دائما احنا نستمع لك. أنا أتشرف حبيبي بهذا الكلام. ألف تحية لك.

0: لكل المحبين وإلى كل الأحباب. تحية إلى أبو علاوي، إلى كل الأصدقاء وإلى كل المحبين. ننتظر أكيد اتصاله. في يسألني وأسألك، راح ندردش وراح نسولف أنا وياكم وعموري على 07-8-0-2-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. اتصال. ألو.
1: ألو.
0: ألو يا هلا.
1: هلا أستاذنا الزهر.
0: يا حبيبي. يا حبيبي. الله يسلمك يا قلبي أنت.
1: الله يحفظك.
0: حبيبي الورد.
1: شنو اليوم برنامجك على مود أناقشك؟
0: اسألني وأسألك.
1: أسألك سؤال بس محرج.
0: لا يعني إحنا لا كلش بإحراج، لا دين ولا سياسة.
1: لا لا لا دين ولا ديانة. أنا أريد أسألك سؤال عن الرياضة، بما أن اليوم لعبة المنتخب.
0: أي محج حكينا بيه بالبداية. أي
1: تحياتنا للناس اللي جاي تسمعنا.
0: الزين
1: فد وغدي لك، شنو موضوع العراق اليوم؟ ساعات خسارة.
0: لا لحد الآن إنه إحنا ما طول سألتني، لحد الآن ساعة 12 راح يتم إجراء قرعة. الاتحاد الخليجي راح يجريها، يجري هذه القرعة ويحددون من المتأهل، العراق أو عمان.
1: أستاذ أنت شنو اسمك؟ الله يحفظك.
0: أنا مهيمن الأبيض حبيبي.
1: أستاذ مهيمن على رأسي
0: قلبي. من ويانا؟ أنا
1: أخوك محامي أستاذ علي.
0: حبيبي أستاذ علي الورد.
1: فدوة روحنا أستاذنا حبيبي.
0: أي
1: أنا شفت أتابع اللعبة، أخو معلق من المعلقين ما أريد أذكر اسمه.
0: زين.
1: قال الأهداف اللي دخلت على العراق أو على عمان مش شابهة، تمام؟
0: طيب.
1: والأهداف اللي سجلها المنتخب مالتنا وسجلها عمان هم مش شابهة.
0: زين.
1: بس ممكن أنا دخلتك بموضوع ثاني جزء تريتش غير موضوع.
0: زين.
1: مو صح؟ دا أحس بهذا الشيء.
0: طيب.
1: اي فبهيج حالات كان رياضي وشجع وصار لي هواي تابع.
0: نعم.
1: يرجعون على اللعب النظيف.
0: على اللعب النظيف صحيح، اتفق وياك.
1: انت اذا تابعت اللعبه وشفت منتخب عمان شلون احتفلوا راح تايس مثلي شلون ما تسامي بايس.
0: زين.
1: شفت عمان شلون احتفلوا من خلصت اللعبه؟
0: شفت.
1: والركوع مالتهم والسجاد
0: نعم.
1: يعني تباوع كانما فايزين كاس العالم.
0: يعني تدري انت اليوم كره القدم هي فرحه متنفس مهمه توطن، يعني بهوايه امور، فاكيد من حقهم يعني يفرحون.
1: انا سالتك استاذ واتمنى انت تسالني على مدى رايح قلبك واجاوبك.
0: الفدوى لعينك حبيبي. انت دائما تسمع البرنامج صح؟
1: انا دائما اسمع البرنامج وانا احبك مو بس اسمع البرنامج.
0: اتشرف فيك حبيبي.
1: وعلي بن ابي طالب احبك من كل قلبي
0: حبيبي. تاخويا والله
1: بدي اروح لك استاذ.
0: شنو اكثر حلقه اثرت بيك؟
1: يعني بصراحه غير انا حلقاتك يعني متابعهم دائما، بس كلهم معبرات كلهم بهم يعني المساس للقلب مثل ما يقولون. يواهم الله
0: يا حبيبي انت.
1: ايه وانت طيب وبالخير.
0: الله يسلمك. الله يسلمك.
1: الله يحفظك استاذنا. وبرنامجك حلو ومهم
0: حبيبي،
1: وبي يعني واعي اجتماعي للانسان اللي يتابعه بصراحه.
0: انا اتشرف تدري بهذا يعني بهذا الكلام، للامانه هذا حملني مسؤوليه ان اقدم افضل. اي والله
1: والله العظيم انا نسمعكم اذاعه الرشيد كلكم من ستبان على الباقين، يعني افرح من نسمعكم.
0: حبيبي والله
1: الله يا هلا بيك. اسف يعني خاف.
0: بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس، هذا البرنامجك وهلا بيك.
1: فدوه روح لك. فدوه روح لك
0: يا هلا.

تواصلون وياكم على 0967-11-4-1-5-078-02-11-6-117. تحية لكل الأصدقاء إلى كل الأحباب. أنا أشكر أخويا قبل شوية على كلام الحلو وكلام الطيب حقيقة، دل على شيء، دل على حبه ومحبته والله، فإلى كل المحبة والاحترام، وأنا كلش أثمن والله هذا الكلام كلش أثمنه. فالله يعطيكم الصحة والعافية، وأنتوا أخوتي وأهلي وناسي. اسألني وأسألك، المايك إلك، وخلينا شوية ندردش نسولف بهواي تفاصيل حلوة وبها أسئلة هواية، وبالتالي انه احنا شوية نكسر الروتين، نكسر اللي هي مرات يقولوا لي يمكن شوية تكون سوداوي اكثر، لا فشوية انا اخلي هذه الفقرة حتى الجمهور يستمتع بها. تحية لكل المحبين والى كل الاصدقاء والاحباب على 0967-11-4-1-5-0967-11-4-115. اسألني وأسألك، متواصلين وياكم على 0967-11-4-1-1-5. خليكم وياكم.

0: متواصلين وياكم، تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115 078 02 11 6117. وفي اسألني وأسألك، اليوم راح نسولف أنا وياكم ويمكن حشينا بهاي التفاصيل، لكن عندنا اتصال. ألو.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح الورد، هلا بيك أسامة، شلونك؟
1: تحيات لحضرتك أستاذ مهيمن، وتحيات العموري وكل كادر
0: هلا بيك
1: وجميع نسمع الإذاعة الجميلة. حبيب قلبي أخوي.
0: أيوة أسامة.
1: والله يا أخي نعيني، والله أنا ما أحب أسألك أي سؤال
0: أبد.
1: أيوة بالعكس، قد يكون السؤال مالتي محرج.
0: اليوم مش عندكم ولا اسئله المحرجه؟
1: لا بالعكس، لا بالعكس، انسان مهذب والله حقيقه. والله اي والله فعلا، والله فعلا انسان مهذب والله.
0: لا العفو حبيبي. اي
1: اي والله فعلا، اي والله ما ما ما كذب ولا اخفي.
0: لا حبيبي.
1: اي المسحب من المطربين، اي طبعا مرتين طلعت لك السؤال هذا.
0: اذا محلي
1: بالعكس، أنا يعني إذا كان محلي أو كان عربي.
0: أي أي هو يعني والله محليين هواية، يعني محليين عندك تدري أنا من يعني من أشد المعجبين بالقيصر، أحبهم
1: كاظم الساهر.
0: أي طبعا كاظم الساهر ما يعلى عليه يعني، وهواية هواية أصوات حلوة، علي العيساوي، صلاح البحار، صوت هواية أصوات عندنا، باسل عزيز، هذول كلهم انا احبهم يعني.
1: ايه بس هاي يعني شلون يكون باستثناء القيصر كاظم الساهر، بس يعني اغانيهم القديمه اذا كان يعني المطربين اللي ذكرتهم غير هسه للاسف، غير عشان اغانيهم بدت تخف مثلا على العيساوي او صلاح البحر، بس لكن القيصر كاظم الساهر غير اغانيه لحد الان غير تمتد حقيقه، يعني شلون الاغاني غير يوميه طلبنا في اغنيه جميله. وانا غلطان استاذ مهيمن؟
0: لا حشاك من الغلط، بس للامانه يعني انه بالعكس، حتى يعني شفنا علي العيساوي اخر الاعمال عنده كلش قويه وحلوه.
1: والله ما سمعتها، يعني اتمنى ترفدني.
0: لا لا أيوه. شوف يعني شوفت الالبوم مالت اللي يمكن اخر شيء اصدره كلش حلو
1: والله حقيقه، عشان ما سامعه والله. لا بالعكس، انا غير اني يعني هواية الاغاني بالعكس،
0: حلو
1: اسمع العيساوي غير اموت عليه بالعكس، كان اول ما ظهر غير، كانت العالم غير تذكر يعني الفتره اللي ظهر بيها غير، كانت هي كاسيتات غير، العالم كلها تموت عليه يعني شلون
0: صح
1: تسمع اي تسمع وكانه مو كانه هو فعلا يعني انسان مبهر. بس لكن بالفتره الاخيره يعني بقى من فتره التسعينات لحد الالفينات ما ظهر ذاك الوجود، بس الاغاني اللي كان يقدمها عباره عن كاسيت. وانا غلطان استاذ مهيم؟
0: والله يا علي العيساوي يعني انا شفت يعني ما فد يمكن قدم اغنيه اذا مو ضربه ترند يعني.
1: اي فعلا تذكر مخطوبه فلانه وغيرها
0: كلها.
1: اي هذه غير شات غير ما اعرف، نخليها بالكاسيت ونظل مدمنين على يعني.
0: طيب ال نعم. بعد شنو اسال
1: قلتك المطرب اللي تفضل، قلت لك كاظم الساهر وعلي العيساوي وبالاضافه صلاح البحر.
0: نعم،
1: صلاح البحر عنده اغنيه كلش جميله،
0: ما ناسيكم
1: جايني. طبعا هاي غير، هاي هم فترة التسعينيات
0: أوه
1: ضد صارت هاي.
0: ما ناسيكم صح ونايم أحلى بيكم ما ناسيكم.
1: إي والله أي. فعلا بالإضافة مال جايمي وش يسوي جاي هذا تذكرها
0: نسيت وذكرت قلت أنا ناسي.
1: لا لا مو هاي جايمي وش يسوي جاي جايني وش عندك وياي ليش تتعنى وتتعب جدانك خاف من كلمة معاتب لو أحد لامك أنا ما رايك تجيني لأن جتني سامك وعرفت كل شي عرفت ومكتفي بهاي جايني وش تسوي جاي.
0: الله عليك حلو عندك عندك احساس حلو للامانه.
1: مو قلت لك انا طبعا ذكر لك اياها باحد الحلقات انا اريد اصير مطرب بس اهلي قالوا وبعد سكت لا اصير لا مطرب ولا في شيء. اي والله فاثنى من عمور يسمح الاغنيه طالما تحبها
0: ان شاء الله. اس عمور ايش خلينا نشوف ايش راح يطلع
1: ان شاء الله. انا ما سالتني بعد
0: لا احنا انا لان ختام الحلقه هو راح يكون وياك.
1: يلا اوكي اوكي اوكي حبيب قلبي اخوي انا جدا اسف
0: والله. لا بالعكس بالعكس ما بالعكس
1: والله استمتعني والله العظيم وياكم والله
0: يا قلبي بالعكس هذا برنامج
1: تحياتي العم وتحياتي لك حبيب قلبي حبيب قلبي اخوي تاج راسي تاج راسي شكرا جزيلا.
0: الله يخليك يا هلا ابو سام. اذا ختامها ان شاء الله يكون مسك مع أسامة وتحية لكل المحبين والى كل الاحباب. بكره ان شاء الله راح تكون عندنا حلقة بودكاست ان شاء الله راح تكون مهمة وحلوة واستمتعوا بها وراح تكون كلش مفيدة ويا الدكتور احمد المرزوق. راح نحكي بامور نفسية مهمة منها الوسواس القهري وغيرها والتعنيف من الطفولة وهواية امور ان شاء الله راح نسولف بيها بكرة. انا وياكم عموري مهم اللبث كان وياكم في الاعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثائر. نقولكم في امان الله.

0: حبك نايم
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

وانتهت ذيك العلاقة الدافية اللي كانت قوية. لا إلك أنا صفيت، لا صفيت أنت.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

رشيد FM 91.5.